لك حكت والعيون شكت والمشاعر لك شكت عمر ما قد قلت احبك بس قلبي قاسي

ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديان.

0: les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي المعظم والرسول المختار المكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذا اليوم وفي هذه الليلة المباركة ذكرى ليلة ميلاده بعد مرور 15 قرناً وسنة واحدة على ذلك الميلاد السعيد، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أنقد ولد المصطفى وحق الهناء، وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء، وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء، وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء، مولد كان في طالع الكفر

وبال عليهم ووباء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء. الإمام شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه.

قال بعض المحققين: ليلة مولد النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من ليلة القدر، وهو صحيح. ونقل أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، قال: فائدة جليلة في بيان أفضلية ليلة مولد سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم على ليلة القدر. وقال بأن الشيخ الخطيب الحاج الرحال أبا عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق رضي الله تعالى عنه صرح بإيثار ليلة مولده عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر، واحتج لذلك في كتابه جنى الجنتين في فضل الليلتين بعشرين وجها، منها أن ما شرف بظهور ذات المشرف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه، ولا نزاع في ذلك. فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أشرف من ليلة القدر.

في محكم الآية القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

من فضل ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر على ما ذكره ابن مرزوق رحمه الله تعالى أن الشرف هو العلو والرفعة، وهما نسبتان إضافيتان، فشرف كل ليلة بحسب ما شرفت به، وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله عز وجل، فثبتت بذلك أفضليتها بهذا الاعتبار. ومن ذلك أيضا أن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد بوجوده من المواهب والمزايا، وهي لا تحصى كثرة. وما شرف بإحدى خصائص من ثبت له الشرف المطلق لا يتنزل منزلة المشرف بوجوده، فظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا الاعتبار. ومنها أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها،

وليلة المولد شرفت بظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الأصح المرتضى، فتكون ليلة المولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب.

مما شرفت به ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر أنها موهوبة لأمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عناية، يعني ليلة القدر. وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته عليه الصلاة والسلام اعتناء به، فكانت أفضل. ومنها أن ليلة القدر إنما يحظى بها العامل فيها، فمنفعتها قاصرة، وليلة المولد متعدية منفعتها، ومن كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها. ومنها أن ليلة القدر فرع ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، والفرع لا يقوى قوة الأصل، ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبار، وهو المطلوب. ليلة مباركة جعلها الله ليلة خير وفضل يعم المسلمين أجمعين في كل مكان، ويحفظ الله به الدنيا والناس والبهائم والخلائق أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الرحمة المهداة وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: أسعدتم صباحا مستمعي وأوفياء ميديا في هذه الرحلة الأثرية لصباح الأخبار عبر ميديا. باقتنا الإخبارية مستمعي الكرام في صباح الأخبار اليوم هي الثلاثاء، سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الصحة الدولية. وكما عودناكم مستمعين الكرام سنأخذكم في هذه الرحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. لا تنسوا مستمعين الكرام أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد ومباشر. طبعا كالعادة مستمعينا فقرات صباح الأخبار تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بتقصير في الله مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمش في النواحي الساحلية ما بين طنجة والجديدة بحال حتى في جنوب أكادير وكذلك في شرق الخط الحسيمة بن ملال. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي وشمالي بقوة معتدلة في عامة النواحي ما عدا في درعا وتافيلات وكذلك في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 27 و30 درجة في الريف، ما بين 27 و31 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و34 درجة في عبدة، ما بين 27 و36 درجة في ناحية السوس، ما بين 28 و31 درجة في دكالة، ما بين 28 و41 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و33 درجة في الشاوية، ما بين 29 و34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و36 درجة في ناحية الحوز، 32 درجة في ناحية السايس، ما بين 32 و33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و38 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35 و38 درجة في تادلة، ما بين 39 و45 درجة في تافيلات، وما بين 40 و43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس واحد المشكل كبير ما دويناش عليها من قبل واللي يمكن يخرج لنا على طرف كبير من المنتوجات الفلاحية والغذائية ديالنا، وهو مشكل الفار اللي تيمكن يتكاثر في الديبوات والمطامر والبيوت فاش خازنين الحبوب ولا القطنيات ديالنا، وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالوسائل والأدوية الخاصة والمرخصة عليه. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحاً باستوديواتنا بميديا موجز لأهم الأخبار. وبداية الموجز من المغرب حيث ترأس أمير المؤمنين

0: الملك محمد السادس مساء أمس بالقصر الملكي برباط، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. إثر ذلك قدم الوزير نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، الذي قامت الوزارة بطبعه ونشره بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج، وذلك عملا بتوجيهات أمير المؤمنين. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وبهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس أيضا عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15. في أخبار المملكة، دائما انعقدت أمس بالعاصمة الرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية، وذلك في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح أفاق جديدة للشراكة، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة. وفي كلمة بالمناسبة، كذا كاتب الدولة المكلف أو كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً. أوضح أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية. من جانبه، أكد الوزير المنتدب الهندي المكلف بالتجارة والصناعة على إرادة بلاده في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 4 ملايير دولار ما بين 2025 و2026. نوجه الآن أخبار الشرق الأوسط، حيث تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتدمير الاقتصاد الإيراني في مداخلة أعلن خلالها عن حملة ضغوط جديدة على طهران بعد نحو 6 أشهر على الحرب. أقل بيسنت إن هدف واشنطن في كل أنحاء العالم هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني الاستبداد قائما إلى أن تصبح طهران في عزلة. أكد وزير الخزانة الأمريكي أيضا أن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية. وتطال العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري. في الرياضة، يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. نهاية الموجز، تمام 5:06. يبقوا في الاستماع.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
0: صباح الأخبار مستمعين الكرام مستمر وكالعادة فيه قصة. منذ ظهوره في سبعينيات القرن الماضي، ظل إيبولا أحد أخطر الأوبئة التي واجهتها إفريقيا بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عنه. واليوم تعود جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الواجهة مع تجدد المخاوف من الفيروس في اختبار جديد لقدرة السلطات والمنظمات الصحية على احتوائه. فما قصة إيبولا وكيف تحولت مواجهته إلى تحد صحي متكرر؟ ذلك ما سنعرفه الآن.
2: ظهر فيروس إيبولا لأول مرة سنة 1976 في منطقتين بإفريقيا الوسطى، الأولى في السودان.

السودان والثانية قرب نهر إيبولا في ما كان يعرف آنذاك بزير، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا، حيث استمد الفيروس من هناك.

0: الداخلي والخارجي، ما يجعله مرضاً فتكاً في حال غياب الرعاية الصحية السريعة. القارة الإفريقية عرفت عدة موجات من الوباء خلال العقود الماضية، غير أن أخطرها كانت بين عامي 2014 و2016 في دول غرب إفريقيا، خاصة في غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث تسبب الوباء في وفاة أكثر من 11 ألف شخص، ودفع المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المراقبة الصحية والاستجابة السريعة للأوبئة. في السنوات الأخيرة عادت جمهورية الكونغو الديمقراطية لتواجه موجات جديدة من الفيروس، خاصة في المناطق الشرقية التي تعاني من ضعف البنية الصحية والنزاعات المسلحة، ما صعب عمليات الاحتواء والتلقيح. عن طبيعة هذا الفيروس المستجد يتحدث الطيب حمدي، الخبير الباحث في السياسات والنظم الصحية.
1: هذا انتشار الوباء ماشي هو الأول في الدول الإفريقية وما غادي يكونش هو الاخر، ولكن اليوم علاش كاين تحذير منه للمره الثانيه كحاله استعجال الصحه العالميه من طرف منظمه الصحه العالميه؟ لان اولا السلاله اللي كتنتشر اليوم ديال فيروس ايبولا هي سلاله اللي ما كانتش كتنتشر سابقا الا جوج المرات، وفي المرات السابقه كان كيتم التحكم في انتشار ديال الوباء بالاجراءات الوقائيه طبعا العزل وغيره، ولكن كذلك كان لقاح كيتستعمل وادويه تستعمل من اجل السيطره اولا على الوباء وكذلك من اجل شفاء الحالات ديال المرض. اليوم هذه السلاله اللي كتنتشر مع الاسف ما كاينش لقاح اللي موجود لها وما كاينش ادويه اللي فعاله ضد الحاله المرضيه، ولذلك كاين هذا الانذار العالمي باش يتم السيطره على الوباء في المكان ديالو.
0: مع تزايد الاصابات واتساع نطاق انتشار المرض، اعلنت منظمه الصحه العالميه حاله الطوارئ الصحيه في الكونغو، محذره من خطر انتقال العدوى إلى الدول المجاورة، وداعية للمجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للسلطات الصحية من أجل تطويق الوباء ومنع تحوله إلى أزمة إنسانية أوسع.
2: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديان، وجهة رام الله وميديان ريبورتاج. عبر مسؤولون ورجال دين مسيحيين من أن يؤدي استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة إلى تراجع الوجود المسيحي التاريخي في الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن عددا من العائلات المسيحية بدأت بهجرة داخلية نحو مدن وأخرى إلى الخارج نتيجة هذه الأوضاع. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
3: لم يكن جريس عزار يفكر في أي وقت من الأوقات بالهجرة والرحيل عن بلدة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية إلا بعد أن اعتدى مستوطنون على عائلته الصغيرة داخل منزلهم أثناء إحدى الهجمات التي ينفذونها بين الفينة والأخرى على هذه البلدة. فجريس الذي يعمل صحفيا في إحدى المؤسسات الإعلامية برام الله ويواكب الأحداث الجارية في الضفة الغربية من اقتحامات للجيش الإسرائيلي واعتقالات لا تتوقف في مختلف أرجاء الضفة وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم التي ارتفعت بوتيرة غير مسبوقة، بات اليوم يبحث عن أي فرصة للعيش بعيدا عما يجري خوفا على عائلته من أن يصيبها ما أصابها سابقا. الصحفي جريس عزار:
4: فعليا الحدث اللي صار عندنا خلاني حتى أغير طريق تفكيري، كيف بدي أحمي بيتي وأحمي عيلتي؟ أنا مش مضطر إني أكون قاعد في هاي البلد، إحنا مش ناس بتبيع بلدها ولا بتضحي ببلدها ولا بننسى حتى بلادنا، بس إنه يعني هيني لاجئ من يافا وما بنسى يافا اللي أصولنا منها، ولكن عندما تيجي الأمور لإني أنا أخسر ابني أخسر عيلتي، لا طبعا يعني بالنسبة لي أي فرصة هجرة أو لجوء أكيد بستناها أنها تصحلي وما بضل في البلد.
3: بلدة الطيبة شرق رام الله التي تعتبر واحدة من البلدات ذات الأغلبية المسيحية اضطرت عائلات فيها إلى الرحيل نتيجة الهجمات المتكررة من مجموعات المستوطنين، هجمات تركت أثرها على أعداد المسيحيين فيها كما يقول رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية.
5: الاقتصاد انهار تماما في بلدة الطيبة لأسباب كثيرة. أول سبب الفلاح بطل يقدر يوصل أرضه وزيتونه، 16 ألف دونم صدرت من أملاك الطيبة من أصل 24 ألف دونم، بالإضافة إلى أن ما زال المستوطن عيش دمارا وخرابا داخل البلدة. لذلك فكرت العائلات إنها تسافر، وفعلا هاجر

0: من بلدة الطيب الأول الأخيرة تقريب 15-16 عائلة كاملة.
1: وبينما حذر قادة ورجال الدين المسيحيين بالضفة الغربية من أن هذه الأوضاع باتت تهدد الوجود التاريخي للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية خاصة بين فئة الشباب وأصحاب الأعمال من المسيحيين، فإن اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين دعت كنائس العالم إلى ممارسة مسؤولياتها الروحية والأخلاقية والدبلوماسية بالضغط من أجل توفير حماية فعلية للمدنيين الفلسطينيين بما فيهم المسيحيون ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي. عضو اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس موسى حديد:
2: الاحتلال الذي يتشدق كذبا فيما يخص المسيحيين وحمايتهم كما يدعي أمام المحافل والمنابر الدولية هو يقوم بعكس ذلك تماما. من هنا أتت هذه المناشدة للكنائس في العالم أيضا لتتدخل وتقول بصوت عالي أن الوجود المسيحي هو أساس وجزء أصيل من الوجود الفلسطيني على هذه الأرض.
1: وحسب المعطيات الرسمية فإن أعداد المسيحيين في الضفة الغربية تراجعت من 6% عام 1967 إلى أكثر قليلا من 1% هذه الأيام. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
4: تمام 5:15 بميديا، إليكم أهم الأنباء. الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يقدم التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، الملك محمد السادس يصدر عفوه عن 634 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، إلى جانب عفو ملكي عن 15 محكوما في قضايا التطرف والإرهاب بعد إعلانهم التشبث بثوابت الأمة ومقدستها ونبذ التطرف والإرهاب. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتعهد بتصعيد الضغوط على إيران والعمل على عزل اقتصادها، معلنا استهداف القطاعات المرتبطة بالذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن البحري، ومؤكدا أن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يحصل أو أن يحل ضيفا على منتخب ليسوتو في جنوب إفريقيا يوم 29 من الشهر نفسه. صباح الأخبار على ميديان لازال في طيته الكثير مستمعينا الكرام، ونواصله بنقاش الأسد. أقل من شهر يفصل المغاربة عن محطة انتخابية حاسمة، حيث تتجه الأحزاب السياسية نحو تكثيف استعداداتها لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر المقبل. إلى النقاش.
5: وللنقاش نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط الأستاذ عبد الحكيم قرمان الباحث في العلوم السياسية. أستاذ عبد الحكيم، مرحبا بك معنا عبر ميديان في نقاش الحصاد.
6: أهلا وسهلا سي عثمان، تحية لك والطاقم والسيدة والسادة المتابعين والضيوف الكرام.
5: مرحبا بك أستاذ عبد الحكيم، كما ينضم إلينا وسعداء بذلك من الدار البيضاء الكاتب والصحفي عبد الهادي مزراري. أستاذ عبد الهادي، مرحبا بك معنا عبر ميديا في نقاش الحصاد.
7: مرحبا سيدي الكريم، لكم وللطاقم وكذلك للمستمعين الكرام وللضيف الكريم دكتور عبد الحكيم.
5: مرحبا بكما في نقاش الحصاد عبر ميديا. أبدأ معك أستاذ عبد الحكيم، إلى أي حد في نظرك استطاعت الأحزاب السياسية أن تستوعب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وأن تجعل من برامجها الانتخابية انعكاسا فعليا لانتظارة المواطنين المغاربة؟
6: وفي الواقع السؤال بدوري سأطرحه على الأحزاب، سأوجهه باسمك للأحزاب وأقول أنها هي الفرصة أمامكم وهما الاستحقاقات في الطريق، أنها أيام أو أسابيع معدودة، وإلى أي حد غتستطيعوا تردوا الثقة أو على

0: أقل تقنعوا الشباب من خلال هذه المشاريع والبرامج وما يتم الترتيب له وتوضيبه وتهيئه من يعني دعامات تواصلية وأفكار وبرامج وحملات وما إلى ذلك. إذن سؤالك جد مهم، وربما لم يعني نعود فقط كمتتبعين أو محللين أو إعلاميين أو مواطنين عاديين تنطرح هذا السؤال، بل أكاد أجزم أن من داخل الأحزاب نفسها اللي هي راه دابا خايضة في هذا الشيء ديال الغمار ديال التحضيرات، هي بنفسها يخامرها نفس السؤال من داخلها وتطرح على نفسها السؤال ذاته بشكل مختلف. هل سنستطيع كسب ولو واحد حيز قليل أو واحد الفئة معينة من الشباب لكي يصبح لدينا الفرصة للاستمرار ولإعطاء واحد نظرة للمجتمع بأن راه فعلا كاين إمكانية وكاين أفق وكاين تغيير في السياسات وتغيير في العقليات وتغيير في البرامج؟ إذن سؤال محوري جدي وربما هو مفتاح يعني هذه الإشكالية كلها اللي مطروحة.
1: نعم السيدة عبد الهادي، من جانبك هل ما يقدمه الفاعلون السياسيون اليوم، نتحدث عن برامج انتخابية، قابلة للتنفيذ في رأيك، أم أن المواطن المغربي لا يزال أمام وعود انتخابية يصعب قياس مدى واقعيتها؟
2: في تقديري سيد الفضل أن الأحزاب السياسية الآن وهي مقبلة على خوض غمار الانتخابات يعني في غضون هذا الشهر، لا أعتقد بأن المشكل الوحيد هو في برامجها الانتخابية ولكن أيضا في عدد المقاعد التي سيظفر بها كل حزب، ولكن المشكل الأول والأساسي هو نسبة استقطاب المواطن المغربي للمشاركة في هذه الانتخابات. فنسبة المشاركة هو المعيار الأول والحقيقي الذي يقيم وزن هذه الأحزاب في المشهد السياسي.
1: نعم.
2: على مستوى البرامج الانتخابية وهذه الحلقة الثانية، لا أعتقد يعني من خلال التجارب السابقة ومن خلال ما شاهدناه حتى حدود هذه الساعة من مداخلات وتنقلات ولقاءات لمسؤولين حزبيين في ربوع المملكة، لا أعتقد بأنه يتوفر صراحة على جاذبية سياسية. ربما هناك أسلوب كلاسيكي، أسلوب أعتقد بأن المغاربة الرأي العام يعني له موقف من هذه الطريقة، هناك كذلك سخرية في بعض الأحيان من طريقة استعراض هذه البرامج، لكن لا يجب أن نصل إلى نقطة اليأس وأن نقول بأن هذه البرامج كلها هي مجرد كلام أو ربما عبارات في الهواء الطلق. نتوقع فعلا بأن تكون هناك طريقة للمرور إلى تنفيذها. التنفيذ سيدي الكريم يمر بطبيعة الحال عبر الاقتراع وعبر الصناديق وعبر الأصوات المحصلة عليها في تلك الصناديق، وهنا مربط الفرس. لكن لا أريد أن يكون بالنسبة لأي أمين عام في أي حزب سياسي كان، ولا بالنسبة كذلك لأي إطار حزبي، أن تكون نقطة الانطلاقة هي من صندوق الاقتراع، بل نقطة الانطلاقة أعود وأؤكد لكم من نسبة المشاركة التي حصل عليها، لأن هنا مربط الفرس، وهذا هو ممول والمعقود عليه من آمال في أن يكون هناك جمهور للأحزاب السياسية حتى يكون لها حضور حقيقي في تواصل دائم مع الرأي العام.
1: نعم أستاذ عبد الحكيم، التشغيل خصوصا بالنسبة للشباب يظل من أبرز الملفات التي تتصدر المشهد قبل تشريعيات شتنبر. من جانبك هل تمتلك الأحزاب تصورات جديدة وقابلة للتطبيق لمعالجة معضلة البطالة عند هذه الفئة؟
0: في الواقع هذا واحد من الأسئلة الكبرى والتطلعات الأساسية لفئة واسعة على الأقل من الشباب، اللي الشباب الذي نعرفه واللي شفناه في المواقع وشفناه في واحد عدد ديال الفضاءات في المجتمع وسمعنا الأصوات دياله والتطلعات دياله. وعطفا على ما تفضل به الصديق العزيز السي عبد الهادي مزراري المحترم، فأنا أتصور بأن قضية التشغيل هو واحد لبغينا نقولوا ديك البوابة السحرية اللي يمكن من خلالها على الأقل حتى لما تقنعوش الأحزاب 100% باش ينخارطوا في الأحزاب وباش يدخلوا العمل المعترك السياسي بشكل فعلي وكذا، على الأقل إذا تمكن يعني الفاعلون السياسيون خاصة الأحزاب اللي ربما تيقولوا على نفسهم أو اللي ربما يقال هنا وهناك أنهم هم اللي عندهم المزاج الواسع أو التندنس أو ما إلى ذلك.

0: فإلا استطعوا يلبيو غير واحد، أنا سأكون متفائل إلى يلبوا غير واحد يعني الربع، واحد الربع يعني نقدروا نقولوا الحاجيات ديال التشغيل على مستوى أولا البوادي والمدن والقطاع العمومي والقطاع الخاص وشبه الخاص والمهن الجديدة. إذا استطاعوا هاد المنتخبين وهاد الحكومة إن شاء الله اللي غتفرض على هاد الاستحقاقات توفر هاد الولاية المقبلة ديالها، أنا تنقول متفائل غير الربع ديال الحاجيات راه نقدروا نقولوا راه يكون بدا الطريق ديال النجاح. ارجعوا للواقع وتكلموا مع الشباب بلغه بسيطه وقولوا له شنو قادين تعملوا بصح، شحال غادي تخدموا، كيفاش غادي تخدموا، منين غتجيبوا الموارد باش غتخدموهم، كيفاش غتمولوا هاد البرامج اللي نتوما غتكتبوها في الحملات الانتخابيه.
1: نعم.
0: فين هما الطاقات اللي عندكم والكفاءات والخبرات باش يبدعوا ويبلوروا سياسات عموميه خاصه بالشباب وليس حول الشباب. وهنا فرق كبير.
1: نعم، يعني استاذ عبد الهادي كما تفضل وذكر استاذ عبد الحكيم، هل تمتلك الاحزاب السياسيه اليوم ونحن على بعد شهر من تشريعيات شتنبر 23 منه ما يكفي لاقناع المواطنين بالمشاركه والتصويت في ظل تراجع الثقه في العمل السياسي كما تفضل وذكر استاذ عبد الحكيم؟
2: أولا سيد الفاضل، أعتقد أن عملية إقناع الرأي العام بالمشاركة في العملية الانتخابية لا يتوقف على مدة شهر، بل يجب أن نعود إلى 5 سنوات مضت. الخطاب كان مستمرا سواء على الأحزاب التي كانت تشغل مناصبها الوزارية في السلطة أو حتى كذلك على بالنسبة للأحزاب التي كانت تشغل مقاعد المعارضة. التواصل كان يجب أن يكون قبل 5 سنوات وليس خلال هذا الشهر. وعطفاً على ما ذكره الدكتور عبد الحكيم قرمان فيما يخص تلك الجاذبية الساحرة التي يحتمل أو يفترض أن تتوفر عليه الأحزاب السياسية من أجل إقناع الشباب، فالمسألة أعتقد بأننا الآن في مرحلة لم يعد الكلام يجدي. ربما يمكن أن نتحدث فرض من باب المثال وليس من باب الحصر في موضوع الشباب، عندما نقول بأن التشغيل هو العنوان البارز المسطر في جميع برامج الأحزاب السياسية.
1: أكيد.
2: السؤال العالق يبقى هو كيف يمكن التشغيل؟ هل لديكم أفكار من خارج الصندوق؟ هل لديكم برامج؟ هل لديكم خطط؟ هل لديكم إرادة حقيقية في التشغيل؟ هل لديكم تصورات؟ وهذا ما يجر الأحزاب السياسية إلى قاعة الامتحان الحقيقي في إبراز والتأكيد على مدى أهليته. أما أن نتحدث عن تشغيل الشباب كواجهة براقة من أجل حملة الانتخابية، أعتقد أن الشباب اليوم هو رهين بالفعل والحركة وليس بالكلمة والصورة.
1: نعم، يعني نقطة مهمة جدا أستاذ عبد الحكيم هي الحصيلة في مواجهة الوعود الجديدة، كيف ستدافع الأحزاب التي شاركت في الحكومة الحالية عن حصيلتها، وهل ستكون هذه الحصيلة الانتخابية عاملا حاسما في اختيار الناخبين؟
0: والله في الواقع هذا أيضا سؤال مركب ومهم ومنهجي. عندنا جوج ديال الزوايا النظر في هذه القضية. الزاوية الأولى، إذا اعتبرنا الشباب وما تم التعبير عنه من فئات شبابية معينة خلال السنوات الأخيرة، إلى افترضنا بأن هذوك الحركات وهذوك الأفكار وهذوك الأصوات وهذوك الاحتجاجات كانت في ظل هذه الحكومة، أعتقد أن التقييم واضح. كنهضر باب الشباب، نقدروا نقولوا الحكم ديال الشباب تقريبا باش ما نكونوش اطلاقيين، واحد 70-80% دار تقييم الحصيله الحكوميه في قضايا الشباب.
1: نعم، في اقل من نصف دقيقه لو سمحت استاذ عبد الهادي، دهمنا الوقت، تعليقك فيما ذكره استاذ عبد الحكيم.
2: هو يعني بكل صراحه المشهد هو جد معقد وليس سهل، يعني يمكن لا يمكن نختزله ولا في دقيقه، وما قل ودل وان الاحزاب يجب ان تخضع نفسها لعمليه تحيين لا ميزاجور، لأننا نعيش في مرحلة تغير فيها كل المعطيات، لا معطيات التواصل ولا معطيات التقييم ولا كذلك معطيات الأحكام المسبقة ولا كذلك حتى الأحكام التي تأتي في مراحل النهائية. كل عملية سياسية يجب على الأحزاب السياسية أن تقوم بعملية تحيين ميزاجور لذاتها، لأفكارها، لبرامجها، لعلاقتها.
1: شكرا.
2: سواء بداخلها أو باتجاه الرأي العام أو حتى مع سلطات الدولة المركزية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي مزراري الكاتب الصحفي، كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا لك.
2: شكرا لكم.
1: الشكر موصول أيضا للأستاذ عبد الحكيم قربان من الرباط، الباحث في العلوم السياسية. أستاذ عبد الحكيم قربان، شكرا لك.
0: شكرا لكم والطاقم والأخ عبد الهادي ولكل السيدات والسادة المتابعين.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا، صباح الأخبار متواصل على ميديا. محطتنا الآن كتاب في دقيقتين، كتاب رحلة حياتي.

0: مع الميكروفون للصحفي الإذاعي محمد بن ددوش الذي يعتبر من الرواد الأوائل للإذاعة المغربية، وهو سيرة مهنية تحكي قصة المؤلف مع الميكروفون منذ التحاقه بالإذاعة عام 1952 إلى حين تقاعده عام 1993، ويتضمن مجموعة من الذكريات والوقائع التي تبدأ بأجواء عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى، وتبرز موقع الإذاعة المغربية في خضم الأحداث السياسية على مدى نصف قرن. رحلة حياتي مع الميكروفون في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: لم يكتب أحد من الإعلاميين المغاربة سيرته المهنية بالتفصيل الذي وضعه القيدوم محمد بن ددوش في كتابه رحلة حياتي مع الميكروفون، وقائع ومشاهدات وانطباعات خلال نصف قرن من العمل في الإذاعة. الكتاب الذي صدر عام 2011 بتقديم من الصحفي والدبلوماسي ووزير الإعلام السابق محمد العربي المساري. تقع رحلة بن ددوش مع الميكروفون في 580 صفحة، وتتضمن مشاهدات ووقائع وصورا ووثائق وملاحق. تبدأ الرحلة بالخطوات الأولى في الحياة الإذاعية، وتنتهي برسالة بعثها المؤلف في ختام حياته المهنية بالإذاعة الوطنية إلى وزير الدولة في الداخلية والإعلام حينها إدريس المصري، يشكو فيها من الجحود الأكبر الذي واجهه في إذاعة قال إنه دخلها قبل أن يولد من يوجدون على رأسها، وأدى خدمات إعلامية لبلاده لا ترقى لها خدماتهم حتى بنسبة 1%. وبالمقابل يؤكد المؤلف في وقائع كثيرة على أن العاهل المغربي الحسن الثاني كان رجل تواصل بامتياز، مدركا لأهمية الإذاعة والتلفزيون، بل إنه تدخل مرارا لدعمهما ومدهما بما يحتاجانه من تجهيزات، بل إنه تدخل في إحدى هذه الوقائع للرقي بهندام المذيعين ومقدم الأخبار، وتكفل بذلك لدى خياطه الخاص. رحلة بن ددوش مع الميكروفون شاهد عصر يعز نظيره في سياقنا المغربي، وسجل لتاريخ الإعلام السمعي بالمغرب، مثلما يؤكد محمد العربي المساري الذي يصف الكتاب بالجميل والثمين والمفيد. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: راديو 1 صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: مستمعي الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقدم التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. الدورة 7 للجنة المشتركة المغربية الهندية تنعقد بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وسط تطلع البلدين إلى الارتقاء بعلاقتهما إلى مستويات أوسع وأكثر طموحاً. وزير الخزانة الأمريكي يتعهد بتصعيد الضغوط على إيران والعمل على عزل اقتصادها، معلناً استهداف القطاعات المرتبطة بالذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن البحري، ومؤكداً أن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل بملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، قبل أن يحل ضيفا على منتخب ليسوتو في جنوب إفريقيا يوم 29 من الشهر نفسه.
0: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4.

مستمعي الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا ترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي، طغت أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف داخل منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث انتشرت بشكل واسع مقاطع مصورة توثق حفلات المديح والسماع والإنشاد الديني، إلى جانب مشاهد من الاحتفالات التي تحييها الأسر والجمعيات والزوايا في عدد من المدن والمناطق المغربية. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تستحضر أجواء العيد المغربي بما يرافقها من أناشيد ومدائح نبوية وإيقاعات تقليدية في مشاهد تجمع بين البعد الديني والاحتفالي، وتعيد إلى الواجهة عادات متوارثة ارتبطت بهذه المناسبة عبر أجيال. وحظيت هذه المقاطع بتفاعل لافت من المغاربة الذين عبروا عن تعلقهم بهذه الأجواء وارتباطهم بذكريات الطفولة والاحتفالات العائلية، فيما اعتبر آخرون أن انتشارها رقميا يساهم في التعريف بجانب من الموروث الديني والثقافي المغربي، ويمنح هذه الطقوس التقليدية مساحة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع.

0: d'or et de primes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: شرق الأوسط.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: راديو 1 صباح الأخبار محمد بن عبد.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة والجديدة وعلى السواحل الواقعة جنوب أكادير، إضافة إلى مناطق الريف وسايس والأطلس المتوسط وتدلى، فيما ستكون الأجواء الصحوة بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، وكذلك بطنجة 32 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 32 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر، من المرتقب أن يكون الطقس غائما كليا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الواقعة غرب البلاد، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف وتمن راست، 44 درجة بغردايا، 46 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمساً في مختلف أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بالطبرقة، 46 درجة بمدنيين وتوزر، 44 درجة بقفصة، 41 درجة بالمنستير وكذلك بالقصرين، 38 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديان، لحظة التحق بنا الزميل نور الدين الحوتي لتقديم أول عرض إخباري مفصل. صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا. إلى عناوين السادسة: أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يلقي بالمناسبة عرضا أبرز فيه تشبث الأمة المغربية بالجانب أو بالجناب النبوي الشريف. احتفالات بعيد المولد النبوي تتواصل بمختلف ربوع المملكة، تتنوع من منطقة لأخرى. النموذج في هذه النشرة موكب الشموع لاحتفال العريقة بمدينة سالا. الإدارة الأمريكية تفرض حزمة مشددة من العقوبات الاقتصادية على طهران، والنظام الإيراني يهدد واشنطن بهزيمة ثانية ويؤكد قدرته على الصمود. حلفاء كييف يؤكدون مواصلة دعمهم لا رغم التهديدات الروسية، والاتحاد الأوروبي يعلن صرف دفعة مالية جديدة لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن برنامج مباريات المنتخب المغربي خلال تصفية كأس إفريقيا 27 و2000. أهلا بكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق عرضا بين يدي الملك محمد السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. بالمناسبة استحضر الوزير توجيه أمير المؤمنين العام الماضي المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، مبرزا في هذا الصدد تنظيم عدة مجالس للابتهال والتعليم. في عرضه تطرق التوفيق إلى جملة من الشواهد والتجليات بعضها دون من قبل علماء مغاربة يتحدرون من مدينة سبتة المحتلة تؤكد

0: تشبث الأمة المغربية بالجناب النبوي الشريف. وبمناسبة عيد المولد النبوي أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. ارتباطا بمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، شهدت مدينة سلا أمس خروج موكب الشموع المواكب لهذه المناسبة الدينية في ترسيخ لأحد أعراق التقاليد التي توارثها أهل المدينة على مدى قرون. موكب تجمع طقوسه بين البعد الديني والتراث الشعبي، يستعيد كل عام تفاصيل طقس ارتبط بتاريخ سلا وهويتها، ويستقطب سكان المدينة وزوارها. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
1: ينتمي خالد 42 عاما إلى عائلة اشتهرت تاريخيا في سلا بصناعة الشموع الكبيرة لموكب ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: التظاهرات مدينة سلا كتميز بأنها تظاهرة تتقام بواحد الشكل لمغاير، أولا لأنها كتصوب واحد الشموع اللي هي أولا ليس كالشموع اللي كنعرفوها لمضيئة اللي كتشعل، ولكن هذه شموع مصنوعة من الخشب مزركشة بمادة الشمع الحر الذي يأخذ ألوان مختلفة.
1: يحمل رجال أشداء من الحرفيين الشموع الضخمة، الأبناء ورثوا هذا الحب عن الآباء وعن الأجداد.
3: وحنا كشباب كنتسناو هذا اليوم هذا بفارغ الصبر، كنحاولوا في كيف ما تيقولوا الناس الأولين تنحاولوا نضيئوا الشموع ديال مدينة سلا.
4: الناس ديال القدام ديال زمان شافوه ولينا حنا تنحتفلوا به بطريقه سلاويه ديالنا بحال الطريقه بحال الشيء اللي كتشوفوا نتوما هنايا.
5: احتفال بذكرى عيد المولد النبوي الشريف، وهذا الاحتفال كان خصوصا خصيصا في مدينه سارة.
1: على طول طريق موكب الشموع نساء يطلقن الزغاريد مع الصلاه والسلام على خير الانام.
6: الحمد لله احنا السلاويين كنفرحوا به، كنفرحوا بدور الشمع عاده عندنا،
7: احنا فتخرين بهذا العروض اللي كتعطي لنا مدينه سلا.
1: ترتفع الشموع الضخمة عاليا بينما المتفرجون يوثقون اللحظة بهواتفهم، فيما الغيطة والطبلة يعزفان معا إيقاع اللحظة. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
0: إلى الملف الموالي من هذه النشرة، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكي الجديدة على طهران تشمل فرض عقوبات اقتصادية مشددة على قطاعات حيوية. بالمقابل توعد وزير الاقتصاد الإيراني الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلانها فرض العقوبات، مؤكدا أن لدى طهران خطة مدتها سنتان لمواجهتها. عن الحرب الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد إيران نتابع تعليق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حاوره يوسف النعماني.
8: فرض عقوبات اقتصادية كبيرة في إطار ما يعرف بالحرب الاقتصادية الجديدة من حيث تفعيل أدوات المواجهة مع إيران، بالإضافة إلى اتباعها لعدة وسائل أخرى مرتبطة بهذا الأمر. المستجد بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية هو الاعتماد على الواقع الاقتصادي الإيراني ومواجهة الحرب الشاملة بتفعيل منظومة العقوبات الاقتصادية مع الشركات والمؤسسات الدولية العديدة. وقد اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة إجراءات وتدابير بعد الرجوع إلى الكونغرس في هذا الإطار، ومن خلال تفعيل أدوات المواجهة بطبيعة الحال ستشمل شركات ومؤسسات دولية كبيرة تتعامل معها إيران، بالإضافة لتكثيف منابع الدخل للاقتصاد الإيراني من خلال محاولة لقطع أزرع إيران الاقتصادية في نطاقاتها الإقليمية والدولية. الحرب الاقتصادية الجديدة الأمريكية بتشمل أدوات ومعايير جديدة في التعامل، والهدف منها محاولة دفع إيران لحافة الهوية وتقديم سلسلة من التنازلات الجديدة في هذا السياق. بالتأكيد مثل هذه الإجراءات ستخضع لمراجعات داخل الولايات المتحدة، لا يوجد توافقات شاملة باستثناء توجه وزارة الخزانة في هذا الإطار، لكن هناك تحفظات من بعض ممثلي البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية، إضافة إلى قيادات الجيوش وخصوصا السنتكوم وبعض الشخصيات الفاعلة في الكونغرس من الحزب الجمهوري.
0: وبسبب الإغلاق الناجم عن الحرب ضد إيران، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة دور ميسر محايد لعملية النقل البحري

الأسمدة التي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات أولية لحركة الشاحن بعبور سفينة

0: 30 دولة في مقدمتها بريطانيا، فرنسا وألمانيا. قبل ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي صرف دفعة جديدة من مساعدته المالية لأوكرانيا بقيمة تجاوزت 6 مليارات يورو من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية. عن أهمية تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية نستمر توضيحات عماد أبروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، تحدث من كييف لرضا كريفية.
1: أوكرانيا الآن في ظل عدم وجود مسار تفاوضي هي معنية بأن تحسن دفاعاتها. وجود هذه الدفاعات سيجعل باعتقاد أوكرانيا روسيا تشعر أن كلف استمرار الحرب كبيرة، وقد تبدأ موافقة على الجلوس للتفاوض. الدعم الذي تريد أوكرانيا هو سيغطي عدة مجالات. المجال الأبرز الأساس هو الدفاعات الأوكرانية، بيدخل فيها أيضا تصنيع داخلي لذخائر يمكن أن تستخدم في مواجهة الصواريخ ومواجهة المسيرات. سيستخدم جزء منها أيضا في تصنيع ربما صواريخ بعيدة المدى في حال استمرار الحرب واضطرار أوكرانيا لمهاجمة العمق الروسي، أيضا للضغط عليه للبدء بالتفاوضات. النقطة الثالثة أيضا رواتب التقاعد والمتضررين من الحرب الذين لفترة طويلة لم يأخذوا تعويضات تتناسب مع حجم الأضرار. هناك من فقد بيته كاملا ودولة لا تقدم له سوى 100 إلى 200 دولار مثلا في الشهر، رغم أنه يعني فقط لأجرة البيت يحتاج 400 إلى 500 دولار عدا عن الطعام والدواء وغير ذلك. إذن هناك ضغط حقيقي على الشعب الأوكراني، خاصة أيضا احتمالية لا قدر الله وقوع أضرار في البنى التحتية للطاقة وغيرها. نأمل أن تبدأ جهود التفاوض وجهود السلام، إلى حين ذلك تستمر أوكرانيا في البحث عن مزيد من الدعم من شركائها.
0: في مختصرة النشرة، قضت محكمة تركية الاثنين بحبس رؤساء بلديات معارضين لمدد تتراوح ما بين 6 سنوات وأكثر من 23 سنة بتهم تتصل بالفساد، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كشفت عن برنامج مباريات المنتخب المغربي خلال تصفيات كأس إفريقيا 27 و2000 شهر شتنبر المقبل. يوسف الشاطر.
2: المنتخب المغربي يسهل مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكان 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل في أول ظهور رسمي لأسود الأطلس بعد مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026. المنتخب المغربي بحسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية سيستقبل الغابون يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في مباراة يطمح خلالها لتحقيق نتيجة جيدة تمكنه من انطلاقة قوية. ويدير هذه المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، وبعد 4 أيام فقط سيشد المنتخب المغربي الرحلة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من شتنبر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت المحلي بملعب مدينة بلومفونتين، وهي المباراة التي أسندت للحكم الكاميروني عبد المفير عبدو. وتكتسي المباراتان أهمية خاصة باعتبارهما الاختبار الأول الرسمي لأسود الأطلس عقب المشاركة المونديالية، ما سيمنح الناخب المغربي محمد وهبي فرصة تقييم جاهزية المجموعة ومواصلة بناء منتخب قادر على المنافسة قاريا في أفق الاستحقاقات المقبلة.
0: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك محمد.
3: شكرا لك زميل نور الدين. اللحظة مستمعين الكرام، نطالع مستجدات الصحف العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير محمد.
3: خلدون، بداية الجولة من الشرق الأوسط، ماذا كتب؟
4: أمريكا تبدأ يوم الإنزال الاقتصادي لعزل إيران، العنوان في صحيفة الشرق الأوسط. حملة غير مسبوقة لعزل الاقتصاد الإيراني وقطع صلاته ببقية العالم في تحرك شبهه وزير الخزانة الأمريكية بإنزال قوات الحلفاء على سواحل نورماندي الفرنسية في 6 يونيو 1944، والذي شكل بداية النهاية للقضاء على ألمانيا النازية. هو تحذير مباشر إلى الحكومات والشركات التي لا تزال تحتفظ بعلاقات تجارية ومالية مع إيران. وإيران تتحسب لتسونامي شعبي جراء اشتداد العقوبات الأمريكية، تخبرنا البيان الإماراتية. حملة إغلاق للمقاهي وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية، تكتب نيويورك تايمز. إلى لبنان محمد، الأمن العام اللبناني يمنح محمد رضا شيباني إقامة لمدة 6 أشهر، وتتمحور قصة شيباني كما تقول النهار اللبنانية حول أزمة دبلوماسية بلغت ذروتها في غشت 2026 بعدما اعتبرته الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه ورفضت اعتماد أوراق حقه رسميا. تجديد

0: الإقامة لن يمنح السفير الإيراني السابق شيباني أي صفة دبلوماسية، وفق ما نقلت النهار عن بيان للأمن العام اللبناني. في إسرائيل تبدو حراسة الشخصيات ملفا مهنيا تحكمه تقديرات جهاز الشباك، لكن مراجعة القرارات منذ 2020 تكشف مساحة واسعة يتداخل فيها الأمن بالسياسة وفق الصحافة الإسرائيلية. فالحكومة تحدد من يدخل دائرة الحماية، بينما يحدد الجهاز مستوى التهديد وطريقة التنفيذ. ولذلك لم يعد السؤال مع قرارات تخص خصوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته من المهدد، بل من يقرر من يستحق حماية الدولة ولأي مدة. زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا التي تزامنت مع الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي تسمت كما تقول لوموند بسلسلة من الإعلانات التجارية والاعتبارات الدبلوماسية. تراجعت الحرب في إيران والضغط الاقتصادي المكثف الأمريكي على طهران حتى إغلاق مضيق هرمز إلى خلفية المشهد خلال زيارة بن سلمان إلى باريس كما تقول الصحيفة الفرنسية. وقد طغى على الزيارة بحسب لوموند مشروع وصفه قصر الإليزيه بأنه ضخم، إذ أعلن عن اتفاق لإنشاء مدينة ملاهي ترفيهية هي مخصصة لعالم دراغون بول المانجا اليابانية الشهيرة التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي. العديد من الصحف تهتم بالزيارة محمد.
1: نعم، ننتقل خلدون إلى منطقتنا المغربية، ماذا في الصحف؟
0: انتخابات 2026 سباق الأسماء الثقيلة يحتدم في دائرة الموت بالرباط، القصة في إسبريس. يبدو أن طبيعة التنافس الانتخابي في دائرة الموت بحي المحيط بالرباط تجعل من هذه الدائرة واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية التي تستقطب الاهتمام في ظل احتدام الصراع بين مختلف القوى والمرشحين الطامحين إلى الظفر بالمقاعد الأربعة المخصصة لها في مجلس النواب. وتكتسب الدائرة أهمية من موقعها داخل العاصمة ومن ثقلها الانتخابي، فضلا عن كونها تضم أحياء ذات رمزية سياسية واجتماعية تكتب إسبريس. إعدام 10 مدنيين في شرق ليبيا يفجر أزمة قانونية وحقوقية ومخاوف من أحكام جديدة العنوان في القدس العربي. أثار تنفيذ أحكام بالإعدام رميا بالرصاص موجة من الإدانات السياسية والحقوقية وسط تشكيك واسع في قانونية محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري ومطالبات بالكشف عن أسماء الذين أعدموا وتفاصيل محاكمتهم. إلى موريتانيا محمد، حيث تواصل انقطاع الكهرباء والمياه بالمؤكد، وهو ما يكشف أزمة تتجاوز الأعطال. يخبرنا سحارة ميديا الانقطاعات طالت أحياء ومناطق سكنية عديدة وأثقلت كاهل المواطنين محمد.
1: ماذا لدينا أيضا خلدون؟
0: سأتحدث محمد سريعا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بلومبرغ تقول إن الغرب يستخف بما ينتظر أوكرانيا هذا الشتاء. فمنذ 2022 حاولت روسيا كسر صمود الأوكرانيين باستهداف الكهرباء والتدفئة والمصانع، لكن كييف تكيفت عبر التحصينات والمولدات والبطاريات والمدارس تحت الأرض. أما هذا العام فالمعادلة تبدو أصعب، لأن موسكو تنتج صواريخ أكثر في اللحظة التي تتراجع فيها إمدادات باتريوت اللازمة لإسقاط الصواريخ البالستية. مدن أوكرانية قد تواجه شتاء بلا تدفئة أول ضوء، وهو ما قد يترافق مع موجات لجوء جديدة إلى أوروبا. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح محمد.
1: شكرا لك خلدون. واللحظة مستمعينا نلتقي مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
2: هاد السيمانة، في هاد النص الأول من يوميتنا رجعنا نتكلموا على مشكلة الإتلاف بلادنا على شجر الحواميد بالخصوص. وفي الحقيقة مشكلة الإتلاف بلادنا تقريبا بحاله بحال مشكلة الإتلاف في جميع البلدان اللي دايرين بالبحر الأبيض المتوسط. وإذا تيل على الشندوي في شجر الحواميد حشرات صغيرة بزاف تتعيش وتتكبر وتتكاثر في الشجرة، في العراج ديالها ورقها والبرجونات ديالها وحتى في النوارة ديالها. والخسائر اللي تيديروها يمكن تكون كبيرة بزاف وتيمكن تبان على مختلف الأشكال: صفورية ديال الورق، عوجية وتكماش ديالها لسيما الصغيرة منها، والطيوح ديال الورق وبلايك يابسة يا في الغلة ولا في الورق. ومن الأصناف ديال الإتلاف اللي تيضروا بزاف بالحواميد في بلادنا يمكننا نتكلموا بالخصوص على الإتلاف ديال البرجون، والإتلاف النشاجة، والإتلاف الخطافة، والإتلاف الحمراء، والإتلاف الصفراء. هادو أهم أنواع الإتلاف اللي عندنا أو يمكن يكونوا عندنا في بلادنا، لكن كاينين أنواع أخرى ولكن ما عندهمش نفس الأهمية اللي عند هادو اللي ذكرناهم. ومن غدا ان شاء الله غادي ناخذوا بالكلام كل واحد من هذه الاصناف ديال الرتيله باش نتكلموا عليه واحد بواحد.
3: ملاحظه اليوم
2: بكثرة ما تنتكلموا لك اخي الفلاح على الرتيله ومشكل الرتيله في عده فلاحات وزراعات وانواع ديال الشجر، غادي تكون دابا دخلت لك مزيان للراس المسائل اللي تتعلق بها. فمثلا تنظن انك اليوم قادر تفرز ما بين الاصناف ديالها وعلى الاقل تعقل على انواع رئيسيه منها، لكن اللي بغيتك تعقل عليه مزيان هو ان هاد النوع كلها تتشابه بزاف وعندها تقريبا نفس نمط العيش، واخا تعيش في فلاحات وزراعات مختلفين ويمكن في جوايه مختلفه. لهذا المسائل كلها اللي يمكننا نتعلموها على الاتلاف شجر الحواميد يمكن لها كلها تطبق على الشجر اخرين بحال شجر الفواكه ولا زراعات اخرى بحال الداليا والخضره والبطيخ والقرعه وغيرهم. إذن نفس المعلومات ونفس النصائح يمكن لك تطبقهم في المحاربه ضد هذا الاتلاف في جميع الزراعات ديالك. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.

0: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا وآخر فقرته للحديث بقية. الوحدة حالة نفسية ذاتية وشعور بالفراغ وبالانفصال، كما أنها تولد حالة من القلق الوجودي وقد تؤدي إلى الاكتئاب والتوتر العصبي. والوحدة ليست هي العزلة والاعتزال، لأن الوحدة حالة نفسية وأما العزلة فقرار فردي. باب ما جاء في الوحدة، عنوان هذا العدد من ركن للحديث بقية مع شكري البكري.
1: حديثنا اليوم عن الوحدة، والوحدة ليست عزلة ولا اعتزالا. العزلة جغرافيا والاعتزال قرار، كأن تعتزل البشر والحجر في منطقة نائية منقطعة، أو كأن تحجم عن الخروج من شرفتك الخاصة وتبعث الجميع إلى الجحيم. ولا تكون العزلة إلا عن امتلاء،

0: أما الوحدة فسيكولوجية نفسية وجودية قهرية، كأن تكون وحيدا وسط العائلة والأصدقاء، وكأن تدعو النوارس إلى المزيد من الزعيق حتى يرتفع ضجيجها على صوت نزيفك الخاص، أو كأن تناجي سرب حمام في ساحة عمومية غاصة بالسياح، أو كأن ترحل بحثا عن البلسم في مدينة لا تعرف لغتها ولا تعرف أهلها ولا تستطيع التفكير في شيء آخر غير امرأة ظننتها الحب الأخير. أن تذهب إلى متحف رافائيل ألبرتي في قادس وتختنق، أو أن تذهب إلى منزل لوركا في غرناطة ولا تتذكر سوى أن يد السماء قتلته فأطال شعره بصحبة الشجرة المبتورة التي لا تغني، والحيوانات الصغيرة ذات الرأس المحطوم، والمياه الرثة والأقدام الجافة بصحبة كل ما يغشاه التعب الأصم الأبكم وفراشة غرقت في المحبرة. أن تشعر بالملل من الفرح المنبثق عن البزق في ساحات ومطاعم أثينا، وأن تستمع لموسيقى اللايكو والريبيتيكو ولا تشعر سوى بالفقد، فقدك الخاص بدل الانصهار مع الوجود والفرح وصخب الأسطورة. أو أن تفر من خيباتك والخيانات إلى قاطرات لشبون الكهربائية وجولات التوك توك السياحية فتحن إلى موسيقى الفادو، لكنك سرعان ما تكتشف أن كل أصناف الموسيقى لا تبعث فيك سوى الأشباح وقفف الخيبات والعذابات والخيانات والمدن المهجورة. أو أن تجالس بيسوا في مقعده أمام مقهاه التاريخي وتشعر أنك أكثر وحدة من هذا التمثال النحيف البارد الجامد، تفكر أنه سعيد بالضحكات من حوله ورغبة الغادين والرائحين في التقاط صورة تذكارية في الكرسي الفارغ إلى جانبه، فتزداد وحدتك قسوة ويزداد حنينك إلى نفسك حدة وشراسة. تسأله عن تلك الوحدة التي قال يوما إنها تحمل في داخلك عوالم لا يمكن شرحها والتي تصبح أثقل أشكال العزلة، فلا يجيبك وكأنه لم يقل ذلك قط. تفر من صمت بيسوا وتتذكر الكائن الذي لا تحتمل خفته لميلان كونديرا، كما تتذكر أن جبران خليل جبران لم يطلب الوحدة للصلاة والتأمل في الذات والكون، بل هربا من الناس وشرائعهم وتعاليمهم وتقاليدهم وأفكارهم وضجيجهم وعويلهم وزعيقهم، وهروبا من هذا الضجيج والعويل والزعيق والأشباح والخيبات وعناوين الخيانة تدعو النوارس إلى المزيد من الزعيق حتى يرتفع ضجيجها على صوت نزيفك الخاص، لكنه لا يرتفع فتعود إلى مناجاة أسراب الحمام في الساحات العمومية، وهروبا من الأقدام الجافة والمياه الرثة يغشاك ذاك التعب الأصم الأبكم وتشعر أنك فراشة غرقت في المحبرة. أية محبرة هو هذا العالم المؤثث بالكذب والخيانة والنفاق وغدر ذوي القربى؟ وللمحبرة بقية ما دامت الدناءة باقية، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحيات عثمان مجهد في الإخراج لحظات، وتلتقون مع صوفي فولاتي في متى أنفو. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.

0: انتاجيه ديال الكتيبه ديالو، يمكن تكون هي الاختيار ديال النعاج اللي يضربهم ويكسبهم، والاختيار حتى ديال الفحوله باش نضربوا هذوك النعاج. ففيما يخص الاختيار ديال الخروفه اللي غادي نكسبوها ونبنيو عليها القطيعه ديالنا، خاصها يتوفر فيها بعض الشروط. الشرط الاول هو تكون وصلت للعمر فاش يمكن لها تضرب وتحمل الفحل والولده ديالها. الشرط الثاني هو تكون الحاله الصحيه ديالها مزيانه ومتينه، كذلك تكون الخروفه عندها قدره باش تعطي خرفان كتار وعندهم صحه جيده. اما فيما يخص الاختيار ديال الفحل خاصو يتوفر فيه الشرط بعدا ديال الفورمه والهيئه العامه ديالو، خاصو يكون ذكر بكل معنى كلمه، وحتى التبعبيعه ديالو خاصها تكون غارقه وعامره. العمر ديالو خاصو يكون كافي باش يضرب النعاج بكثره وبصفه ما فيها رجوع. كذلك خاص الفحل يكونوا عنده فولات ناضجين وكاملين وكبار وعامرين تيتشافوا من اللور، ويكونوا رطبين وما فيهم حبوب.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا أقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم:
0: بينات واحد الدراسات دارت في فرنسا هذه شحال على التأثير ديال الذره الزراعيه على التسميد ديال زراعه الحبوب مثلا، بانها التسميد اللي خاص الفلاح يعطيه للزرع ديالو ولا الشعير ديالو من قبل الزريع، ولا حتى الملحه اللي خاصها للزرع وقت يكبر ويبدا يفرش، خاصهم يكونوا مدروسين على حساب الفلاحه اللي كانت من قبل في نفس البقعه. وعلى سبيل المثال فيما يخص الملحه مثلا، لقات هذه الدراسه بان البطاطا تتخلي من موراها المقابل ديال 240 كيلو في الكتار ديال الملحة 33%، والجلبانة مثلا تتخلي ما يزيد على 330 كيلو من هاد الملحة للزرع اللي غادي يجي من موراها في نفس البقعة. وهذا علاش خاصنا دائما نحسبوا التسميد ديالنا للأرض على حساب الدورة الزراعية اللي تنتبعوها، ماشي غير على حساب الزرع بوحدو اللي غادي نديروه في هذيك البقعة. وهذا علاش كذلك خاصنا نبنيو التسميد ديال الزراعات ديالنا على حساب التحليلات ديال التربة اللي تنتكلموا عليهم شلا مرات.
2: أخبار فلاحية:
0: البارح جبدنا الهضره على المشكل اللي عايشينه بعض المنتوجات الفلاحيه ديالنا هاد السنين الاخرى، بالخصوص منهم هادوك اللي تيدوزوا في المعامل باش يتخدموا ويتصبروا ويتعلبوا قبل ما يمشيو للسواق ديالنا في الخارج، بحال بالخصوص اسواق اوروبا. وقلنا البارح بان الاختصاصيين تيلاحظوا انه وقع تراجع كبير في بعض هاد المنتوجات. فين وكيفاش وشحال؟ إوا إلا خدينا غير مثلا المنتوجات ديال المشماش اللي تيتخدم في المعامل وتيتصبر وتيتصدر للخارج في العلبات ولا القراعي ديال الدجاج، هادي غير شي سنين قليلة كان عندنا منه 13,000 كتار من شجر المشماش، والمنتوجات ديالهم كانوا تيتخدموا في 20 معمل واللي كانوا مجموعين بالخصوص في مراكش، وعندهم طاقة يخدموا 40,000 طن ديال المشماش في العام. أما اليوم ما بقى من هادوك 13,000 كتار إلا 9,000 كتار المشمش، النص منهم تقريبا من صنف كانينو واللي كانت تتوصل هادي شي سنين حتى ل 40,000 طن، وما بقى تيتصدر من هاد الشي كله دابا إلا 12-13,000 طن. علاش؟ هاد الشي ما غادي يكون عليه كلامنا غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:15 صباح الغرب، والله المعين. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: متعفو صوفي فولاتي.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média. Merci de passer votre début de matinée en notre compagnie. Direction Madrid pour la chronique d'actualité. C'était en 1936. Il y a 90 ans, les troupes du dictateur Franco fusillaient le poète Federico Garcia Lorca. Presque 100 ans après la mort de l'artiste, toute la lumière n'a pas été

0: Sunday Morning sur Medi 1. Merci d'être à notre écoute. Dans un instant, le journal de 7h et à la une, le ministère marocain de l'Intérieur qui a dévoilé le fonctionnement du vote pour les MRE en vue des élections législatives du 23 septembre prochain. Vous restez avec nous. Avant cela, c'est la météo agricole sur Medi 1.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في النواحي الساحليه ما بين طنجه والجديده بحال حتى في جنوب اكادير وكذلك في شرق الخط الحسيمه بن ملال اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش الريح غادي يصوت غربي وشمالي بقوه معتدله في عامه النواحي ما عدا في درعا وتافيلات وكذلك في المنطقه الشرقيه والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في عامه المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه القليله فاش غادي تتعدى شويه 50% الحراره وسط النهار غادي تبقى تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 27 و30 درجه في الريف ما بين 27 و31 درجه في اللوكوس ما بين 27 و34 درجه في عبده ما بين 27 و36 درجه في ناحية سوس ما بين 28 و31 درجه في دكالة ما بين 28 و41 درجه في واد الذهب ما بين 29 و33 درجه في الشاويه ما بين 29 و34 درجه في المنطقه الشرقيه ما بين 30 و36 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 31 و36 درجه في ناحيه الحوز 32 درجه في ناحيه سايس ما بين 32 و33 درجه في ناحيه الغرب ما بين 32 و38 درجه في الساقيه الحمراء ما بين 35 و38 درجه في تادلة ما بين 39 و45 درجه في تافيلالت وما بين 40 و43 درجه في ناحيه الضرعة وفي هذا الطقس واحد المشكل كبير ما دويناش عليه من قبل واللي يمكن يخرج لنا على طرف كبير من المنتوجات الفلاحيه والغذائيه ديالنا وهو مشكل الفار اللي تيمكن يتكاثر في الديبوات والمطامر والبيوت فاش خازنين الحبوب ولا القطنيات ديالنا وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالوسائل والادويه الخاصه والمرخصه عليه ان شاء الله بالتوفيق والله المعين
0: sur Medi 1. Le journal vous est présenté par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
3: Alambiki Sophie, alambikoum Moussamaïna, ila anawini sabia. إشراكا لمغاربة العالم في تشريعيات 23 من شتنبر القادم وزارة الداخلية تعلن فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت بالنسبة للناخبين والناخبات المقيمين بالخارج في مسعى لضمان السيادة الدوائية الحكومة الليبية تدعو المقاولات الوطنية وكذلك الأجنبية إلى الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية بالبلاد الولايات المتحدة تزيل سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب القرار قوبل بترحيب سوري رسمي وشعبي كبير ضمن نشر روبورتاج ينقل الأصداء القارة القطبية الجنوبية تكتسب كتلة مهمة من الجليد بين عام 21 و23 و2000 التطور البيئي يبطئ وتيرة فقدان القارة للجليد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري أهلا بكم قبل التفاصيل تراس أمير المؤمنين الملك محمد بن السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف وخلال الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف وشؤون الإسلام أحمد التوفيق عرضا بين يدي الملك محمد بن السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية بالمناسبة تحدث التوفيق عن تنظيم مجالس للابتهال والتعليم تنفيذا لتوجيه أمير المؤمنين العام الماضي المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يجب من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم وفي عرضه تطرق توفيق كذلك لجملة من الشواهد والتجليات بعض ودون من قبل علماء مغاربة ينحدرون من مدينة سبتة المحتلة تؤكد تشبث الأمة المغربية بالجناب النبوي الشريف وبمناسبة عيد المولد النبوي أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص

0: أشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليه من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. نواصل النشر مع شان المغربي. استعدادا للانتخابات التشريعية ل23 من شهر شتنبر المقبل، شرعت السلطات الإدارية المحلية أمس في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن وزير الداخلية. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت بالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة تم فتحها اعتبارا من يوم أمس. توضيحات عفى حول هذه الآلية التي تيسر لمغاربة العالم أداء واجبهم الوطني، مع محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنه التابعة لجامعة القاضي عياض. حاوره يوسف النعماني.
1: المغاربة المقيمين بالخارج بصفتهم كناخبين وناخبات يمكن لهؤلاء أن يعبروا عن إرادتهم الانتخابية من خلال توكيل من ينوب عنهم في الاستحقاق الانتخابي 23 شتنبير، وهذا التوكيل فإنه يكون لفائدة شخص شريطة أن يكون مسجلا باللوائح الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة لكي يقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع، وبالتالي لهذه الغاية يتعين على كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى هذه المنصة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارته، وأن يقوم بإدخال كل معلوماته المتعلقة به وكذلك المعلومات الخاصة المتعلقة بالناخب أو الناخبة الذي اختاره لتصويت نيابة عنه، والأساسي وهو التحقق من مختلف المعطيات والمعلومات من أجل تأكيد صحة الإشهاد. بطبيعة الحال هكذا يمكن لهذا الناخب المقيم بالخارج أن يستنسخ أو يحمل يقوم بتحميل نسخة من هذه الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخب الذي أوكل له التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
0: محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة. نواصل مغاربيا والمحطة الليبية. بها دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إلى الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية في البلاد، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الضرورية للشركات الوطنية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع. في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الليبي الدولي الثالث للصيدلة بطرابلس الذي اختتم أمس، أبرز المسؤول الحكومي أن توطين الصناعة الدوائية في ليبيا يمثل خيارا استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. في المتابعة مراسلون في طرابلس رافت بالخير.
2: دعوة من وزير الصحة بحكومة الوحدة الليبية محمد الغوج إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية في البلاد، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الضرورية للشركات الليبية وغير الليبية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع. محمد الغوج وزير الصحة بحكومة الوحدة الليبية.
3: دعم هذا القطاع عبر تطوير الأطر التنظيمية لتسجيل الأدوية وتعزيز الرقابة واليقظة الدوائية وتأمين سلاسة الإمداد.
2: دعوة الوزير جاءت خلال المؤتمر الليبي الدولي الثالث للصيدلة بطرابلس الذي اختتم أعماله لتقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء أمن دوائي مستدام وسط صعوبات قد لا تكون مشجعة على الاستثمار وفق مراقبين. عبدالله الزايدي، صحفي اقتصادي.
4: المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي مهما كان ذو رأس مال ضخم لن يخاطر بإنشاء خطوط إنتاج دقيقة تحتاج إلى تكنولوجيا حيوية متقدمة في بيئة لا تزال تعاني مما تعانيه البيئة الليبية. هذه الصناعات حساسة للغاية ودقيقة للغاية.
2: ويواجه قطاع الصحة في ليبيا تحديات كبيرة، منها غياب الكوادر المؤهلة ونقص في أعداد المراكز الطبية القادرة على تلبية الطلب المتصاعد على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الوضع السياسي المتأزم في البلاد الذي أرهق هذا القطاع. لميدي آن رفت بالخير طرابلس.
0: في تونس أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة

كما الابتدائية بالعاصمة أمس أمر اعتقال بحق سيف الدين العرفاوي أحد قيادي حركة نفس وتعيين جلسة لمحاكمته في 27 من شهر غشت الجاري بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات. واعتبرت حركة نفس أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التضييق على الحريات. إلى الموالي.

0: أمريكي سكوت بيسنت في بيان إن هذا الإجراء سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها بعد نحو سنتين من سقوط نظام الأسد. ردود الفعل في سوريا في أعقاب القرار الأمريكي يرصد ورابورتاج مراسلنا يامندي من دمشق.
1: في خطوة تاريخية أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية تحديثا رسميا على لوائح العقوبات أكد فيه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك تماشيا مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم تخفيف للعقوبات عن سوريا عقب انقضاء المهلة القانونية المحددة ب45 يوما لمراجعة الكونغرس. فكيف يرى الشارع السوري منعكسات القرار؟
2: القرار يعني هو فيه فوائد اقتصادية للبلد، بيكون فيه فوائد اقتصادية كثيرة للمجتمع السوري، انفتاح البنوك، نحن كمغتربين بنقدر مثلا نحول، عم نلاقي صعوبة مثلا تحويل الأموال على سوريا، فهي رح تكون كثير فوائد علينا.
3: الأسعار المعيشي بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء رح يقل سعره.
4: إن الفخر إنه سوريا تنبنى على هذا الأساس، تنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان.
1: بدوره اعتبر حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان بأن القرار خطوة تاريخية لسوريا تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، مع إزالة مجموعة من القيود بما فيها تلك الخاصة بالتعاملات المالية والمصرفية، الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي حسان سليمان.
5: هنالك فتح المجال أمام تعديل قيود التصدير، التكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، طبعاً المقصد هون الاستخدام المزدوج أي الاستخدام العلمي أو المدني وأيضاً الاستخدام العسكري، وكذلك سياسة تراخيص المعدات والخدمات الدفاعية.
1: وبحسب مراقبين تمثل هذه الخطوة انفراجة سياسية واقتصادية وترسيخاً لمسار التعافي والتعاون الدولي وإعادة الإعمار بعد أن استمر هذا التصنيف منذ عام 1979. ميديا يامن ديب دمشق.
0: في الجوار السوري بالعراق، أعلن المستشار الأمني لرئيس الحكومة قاسم العرجي أن تاريخ 30 من شتنبر المقبل لا يشكل انتهاء المهلة المحددة للفصائل العراقية المقربة من إيران لتسليم سلاحها للدولة كما يروج، موضحا أن موفى الشهر المقبل وموعد انتهاء وجود قوة التحالف الدولي في العراق وليست مهلة للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها. النشر باهتمام المناخي. موضوع دراسة علمية. هي دراسة جديدة كشفت أن الطبقة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية اكتسبت 695 مليار طن من الكتلة بين عامي 21 و23 و2000، ما أدى إلى إبطاء وتيرة فقدانها للجليد على المدى الطويل في ظل ظاهرة الاحترار المناخي. في المتابعة سفيان منحود.
6: باحثون من الصين والولايات المتحدة والمجر واليابان وجدوا أن القارة القطبية الجنوبية شهدت أكبر زيادة في كتلتها منذ نحو عقدين من المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، ارتفاع يعزى إلى تساقط ثلوج كثيفة عوضت المساحات الجليدية المفقودة جراء الذوبان. وانغ يونخاه المؤلف الأول للدراسة والباحث في معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أكد أن هذه الزيادة غير المعتادة نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة بغربي المحيط الهادي، مضيفا أن انتقال بخار الماء من المحيط الهندي في مناطق خطوط العرض الوسطى إلى شرق القارة القطبية الجنوبية أدى إلى تساقط ثلوج غزيرة هناك وتسبب في زيادة كتلة الغطاء الجليدي. في حين أشارت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتش إلى أن الظواهر المماثلة تحدث مرة واحدة تقريبا كل عقد، ما يعني أن الزيادة في الجليد ما هي إلا زيادة مؤقتة ولا يمكنها عكس الاتجاه طويل الأمد لفقدان الجليد.
0: شكرا لك صوفيا، مع كانون النشر، والكلمة تعود لك صوفي.
7: Merci à vous qui nous écoutez sur Média. Merci à vous Nourdine Alouti. À tout à l'heure, 8h pour une nouvelle édition. D'ici là, dans une dizaine de minutes, le magazine de l'été nous fait découvrir la tradition à Lévis en Turquie. Ce sera juste après Sport Matin. À Avec vous, Youssef Chater. Bonjour Youssef.
8: Bonjour Sophie.
7: Ce matin, on commence par parler football et parler préparatif des équipes marocaines à l'approche de la nouvelle saison.
8: الموسم الجديد على الأعتاب حتى وإن كنا لا نعرف تاريخه بالضبط، لكن الأندية المغربية تواصل التحضير، كل فريق

0: على طريقته ومن موقعه الرجاء كمراهن على الألقاب. بدأ فترة أعداد طويلة مع المدرب التونسي نصر الدين نابي، تخللها الكثير من العمل البدني خلال هذه الفترة والكثير من العمل على تعزيز الصفوف من خلال سوق الانتقالات الصيفية. الرجاء الذي تعاقد حتى الآن مع مجموعة من الأسماء بلغت 7 لاعبين: شمس الدين قنديل، إسحاق زيداني، يونس تحماني، ميكايل أوغبي بورنو، ماريان هوجا، ولويس فيليبي سيلفا. هذه الأسماء بدأت العمل مع المدرب التونسي نصر الدين نابي الذي يواصل البحث عن تعزيز الصفوف خصوصا على الصعيد الهجومي بالنظر لعدد اللاعبين الذين غادروا الفريق خلال نهاية الموسم الماضي. نصر الدين نابي يتحدث عن فترة الإعداد التي يخوضها نادي الرجاء.
1: التحضيرات حقيقة صراحة ماشي بحال ما رتبنا لها، يعني ترتيبات يعني بتنسيق مع الإدارة والإدارة الرياضية. صراحة الأمور ماشي إيجابية كبيرة برشا، لا على نسق أو محتوى التحضيرات خصوصا من النشاط البدني أو من الأجواء العامة داخل الفريق. تأخرنا شوية بداية المعسكر هذا في انتظار قدوم لاعبين الأجانب،
0: وكان الرجاء الرياضي يضطر إلى تعديل برنامجه الإعدادي بعدما تعذر عليه مواجهة نهضة زمامرة، إذ اتفق الفريق على خوض مباراة ودية أمام حسنية أكادير يوم الخميس استعدادا طبعا للموسم الجديد. على الجانب الآخر، فريق حسنية أكادير وصل تجديد الثقة في المدرب هلال الطير ويعمل بدوره على تعزيز الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية مع منح لاعبيه الشباب فرصة الظهور رفقتها المدرب هلال الطير الذي تحدث بدوره عن فترة الإعداد قبل مواجهة الرجاء.
2: درنا معسكر مغلق هنا في ضواحي المدينة، ضواحي في تغازوت بالضبط. كانت فرصة لتجديد اللقاء لإدماج اللاعبين اللي سبق لهم التحقوا في انتظار الذي التحقوا قريبا، وفوالا كانت فرصة كذلك باش نجدوا الثقة في اللاعبين الشباب، فوالا وباش يكون خطاب آخر بأهداف أخرى. فوالا مسؤولين على الفريق ومسؤولين على الشركة كذلك، كان خطابهم كان واضح ونيتهم كانت هو نديروا فريق تنافسي، زعما ما نبقاوش نلعبوا غير على تفادي النزول، فوالا فريق تنافسي يعني نضمنوا البقاء مبكرا وبوكوا با نساليو في النصف الاول من سلم الترتيب.
0: ومع اخبار الانديه المغربيه، دائما عين نادي اولمبيك تشيرا هشام ابو شروان مدربا جديدا للفريق الاول استعدادا للموسم المقبل في القسم الثاني. ويعود ابو شروان الى التدريب بعد تجربه بارزه مع الرجاء الرياضي، حيث عمل مساعدا ومدربا مؤقتا، كما راكم خبره مهمه الى جانب مدربين بارزين خلال السنوات الاخيره. نفتح صفحه أخبار المنتخبات المغربية. يستهل المنتخب المغربي تصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل، قبل أن يتنقل لجنوب إفريقيا لمواجهة منتخب لوسوتو يوم 29 من نفس الشهر. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكدت هذه التواريخ، حيث سيواجه المنتخب المغربي نظيره الغابوني يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله. هذه المباريات هي الأولى بالنسبة لأسود الأطلس بعد المشاركة المونديالية الأخيرة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وفي خبر آخر يتعلق بمنتخب أقل من 20 سنة، هذه المرة هزم المنتخب المغربي أمام نظيره التونسي بهدف في المواجهة التي جرت الاثنين على أرضية ملعب جيوفاني باولو الثاني بمدينة فرانكافيلا الإيطالية، والتي تندرج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في المواجهة الأولى أمام نظيره التركي بهدفين لمثلهما، وسينهي مرحلة دور المجموعات أمام مقدونيا الشمالية يوم الأربعاء مع أمال ضئيلة في التأهل إلى الدور الثاني. إلى أخبار دورينا المغاربة، يستهدف نادي كريستال بالاس الإنجليزي التعاقد مع عبد الحميد أيتبود للمدافعين ونيل العناوي لاعب وسط روما لتعزيز صفوفه بعد بداية متعثرة مع المدرب بيير ساغ والهزيمة أمام إيفرتون. ووفقا لتقارير إنجليزية، أبدى اللاعبان اهتماما بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي والانضمام إلى مشروع كريستال بالاس، في وقت وصل الدولي المغربي الشاب منصف زكري إلى البرتغال تمهيدا للانضمام إلى نادي سبورتينغ لشبونة والتوقيع على عقد يمتد لخمس سنوات. اللاعب تألق كثيرا مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، توج بكأس إفريقيا ولعب لنادي مالين البلجيكي الموسم الماضي 17 مباراة، وهو رصيد جيد بالنسبة للاعب شاب. كرة القدم الأوروبية الآن، والبداية مع آخر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. الجولة الأولى حملت انتصارا مهما بالنسبة لتشيلسي على حساب فولهام ب3-2. الظهور الأول للبلوز تحت قيادة تشابي ألونسو عرف الكثير من التغييرات على صعيد التشكيلة وطريقة اللعب، وتألق الثنائي جواو بيدرو بالإضافة إلى كول بالمر. الثنائي صنع الحدث في هذه المباراة ونجح في ترجيح كفة تشيلسي الذي يبدأ الموسم بأفضل طريقة ممكنة. أمس أيضا كان ختام الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وساسونا تعادل أمام ليفانتي من دون أهداف، وملقا تعادل أمام ديبورتيفو لا كورونيا بهدف لمثله. أما في إيطاليا فسحق روما فيرونتينا ب4 أهداف نظيفة في مباراة عرفت تألقا لافتا للمهاجم الهولندي دونييل مالين الذي وقع الثلاثي في هذه المباراة. ليبدأ فريق العاصمة بأفضل طريقة ممكنة، لاتسيو من جانبه تغلب على بولونيا بهدف لمثله. واليوم تتواصل الإثارة طبعا في الملاعب الأوروبية. في إسبانيا مباراة فالنسيا وبيتيس تجرى انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي لحساب مؤجل الجولة الأولى، كما تتجه الأنظار لبعض المباريات في الأدوار الإقصائية من دوري الأب طال. لعل أبرزها نزال نادي لاسك النمساوي أمام سيلتيك الأسكتلندي بالإضافة إلى مباراة بودو غليمت النرويجي ونادي نايمخن الهولندي. نتحدث أخيرا عن تتويج المغرب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة المضرب بكأس الأمم للمرة 8 على التوالي، وذلك على ضوء النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات الإفريقية. وذكر بلاغ للجامعة الملكية أن هذا التتويج يأتي بفضل النتائج التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية على امتداد السنة في المنافسات القارية. بتألق التنس المغربي نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد الرياضي اللاحق، إلى اللقاء.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Médien, pour toutes les générations. Matin Info, Sophie Volatier. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info. D'ici une dizaine de minutes, le journal de 7h30, ce sera juste après le magazine de l'été sur Médien. Un magazine qui nous emmène en Turquie aujourd'hui, plus précisément dans la petite ville d'Adjebektaş, au cœur de l'Anatolie, où chaque année des milliers de croyants se recueillent autour du cercueil du grand penseur alévi Hacıbektaş Veli, qui a vécu au XIIIe siècle. Alors ce matin, on vous propose d'explorer les valeurs cardinales de la tradition alévi dans le magazine de l'été, qui est signé Céline Pierre Magnani.
4: Tu dois croire en Mohamed, tu dois croire en Ali. N'oublie pas que l'au-delà existe, attention, c'est beaucoup plus grand qu'ici. Tu vas affronter le jugement dernier. Ce que tu as accumulé ici n'aura plus aucune importance. Tu devras rendre des comptes à Dieu.
5: Nous sommes aujourd'hui dans l'une des cours du mausolée d'Hacıbektaş Veli, un penseur islamique. Un vieil homme est assis sur un petit muret, il a une casquette sur la tête, une canne à la main, et en face de lui, il y a deux hommes, deux femmes et des enfants qui sont assis à même le sol et qui l'écoutent très attentivement.
6: C'est possible de devenir alévi ou cela se transmet uniquement par la famille ?
4: Bien sûr que tu peux devenir alévi, mais il faut être sincère, que ça vienne du cœur.
6: Si je veux devenir alévi, qu'est-ce que je dois faire ?
4: Il suffit qu'elle le veuille vraiment.
5: Ce bourg aurait pu rester totalement anonyme s'il n'avait pas accueilli le célèbre philosophe au XIIIe siècle. Ce week-end, comme chaque année, à la même période, est organisée une commémoration et des milliers d'alévis viennent rendre hommage à Hacıbektaş Veli, l'une des principales figures de leur foi. Je suis en compagnie d'Esmani Kılıç, 36 ans, qui est lui-même issu d'une famille alévi de la région de Kars, tout à l'est de la Turquie. Il visite aujourd'hui le complexe dédié aux saints.

0: C'est désormais un classique, Maroon 5, Héroïne. 7h passée de 58 minutes sur Médian. Dans quelques instants, le journal de 8h. Ce sera juste après la météo de Mohamed Ibn Abou.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة والجديدة وعلى السواحل الواقعة جنوب أكادير إضافة إلى مناطق الريف وسايس والأطلس المتوسط وتدلى فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء وكذلك بطنجة 32 درجة بالعيون 36 درجة بمراكش 41 درجة بالراشدية 32 درجة بفاس 28 درجة بالصويرة. في الجزائر من المرتقب أن يكون الطقس غائما كليا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الواقعة غرب البلاد فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة 37 درجة بشلف وتمنراست 44 درجة بغردايا 46 درجة ببسكرة 47 درجة بأدراج. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة بتونس العاصمة 33 درجة بالطبرقة 46 درجة بمدنيين وتوزر 44 درجة بقفصة 41 درجة بالمنستير وكذلك بالقصرين 38 درجة بكل من صفاقس وقابس.
0: Médien, il est 8h, le journal vous est présenté par Nourdine Alouti. Bonjour Nourdine.
2: Alam biki Sophie, alam bikum mustama'ina ila anawin thamina. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا يحيى لليلة المولد النبوي الشريف. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ألقى بالمناسبة عرضا أبرز فيه تشبث الأمة المغربية بالجناب النبوي المنيف متوقفا بشكل خاص عند شواهد لتعلق مدينة سبتة المحتلة بالجناب النبوي وانتماء المدينة المغربية الإسلامية على مر العصور. انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الهندية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين طموح يجمع الطرفين. الإدارة الأمريكية تفرض حزمة مشددة من العقوبة الاقتصادية على طهران والنظام الإيراني يهدد واشنطن بهزيمة ثانية ويؤكد قدرته على الصمود. في ألمانيا عمال فولكسفاغن يهاجمون إدارة الشركة قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبلهم في المجموعة احتقان يعيد إلى الواجهة متاعب قطاع صناعة السيارات الألمانية والأوروبية بشكل عام. في كرة القدم الأوروبية تشيلسي يسيل الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز على فولهام في بداية موفقة لتشابي ألونسو في قيادة النادي الأزرق. أهلا بكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد بن السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مسامسي بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا بين يدي الملك محمد بن السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. بالمناسبة تحدث التوفيق عن تنظيم مجالس للابتهال والتعليم تنفيذا لتوجيه أمير المؤمنين العام الماضي المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يجب من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم. وفي عرضه تطرق التوفيق كذلك لجملة من الشواهد والتجليات التي تبرز تعلق مدينة سبتة المحتلة بالجناب النبوي الشريف وبانتماء المدينة المغربية الإسلامية على مر العصور. في المتابعة محمد بن عبو.
1: كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق أمام الملك محمد السادس لم تكن مجرد عرض لحصيلة أنشطة المجالس العلمية، بل حملت في ثناياها إشارات تتجاوز البعد الديني وحملت أبعادا تتقاطع فيها الذاكرة الدينية مع التاريخ والهوية والثوابت الوطنية. التوفيق تحدث عن تجل سياسي وآخر عاطفي في تعلق الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف، كما استحضر أسماء تنحدر من مدينة سبتة المحتلة وإسهاماتها في الحركة العلمية للمدينة وترسيخ هويتها المغربية والإسلامية. أحمد التوفيق وزير

0: الأوقاف والشؤون الإسلامية.
1: أما التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية بدءا بكتاب الشفاء للقاضي عياد، ومرورا بكتاب الدر المنظم للعزفي وكلا العالمين من مدينة سبتة، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجازولي. وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث.
0: استحضار القاضي عياد والعزفي لا يقتصر على مكانتهما العلمية، وإنما يعيد إلى الواجهة الدور التاريخي لمدينة سبتة المحتلة باعتبارها حاضرة علمية أنجبت أعلاما كان لهم إسهام في تشكيل الوجدان المغربي. كما أن إشارة التوفيق لكتاب دلائل الخيرات للإمام الجازولي لم يكن من باب الصدفة، فالكتاب الذي اكتسب مكانة استثنائية في التدين المغربي وصفه الوزير بأنه كان شعارا للمغاربة في تعبئته لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث. وهنا تتقاطع المحبة النبوية مع الذاكرة التاريخية، ويتحول التراث الديني إلى جزء من سردية مرتبطة بالأرض والهوية.
2: وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا، بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. نواصل النشرة مع شأن مغربي مستقل، حيث انعقدت أمس بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. في كلمة بالمناسبة كذا كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها لا سيما مع القارة الآسيوية. من جانبه أكد الوزير المنتدب الهندي المكلف بالتجارة والصناعات وتكنولوجيات الإلكترونيات والمعلومات جيتين باراسادا على إرادة بلاده في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 4 ملايير دولار بين عامي 25 و26 و2000. ولتمتين هذا التعاون انعقد أمس بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي بحضور وفد من كونفدرالية الصناعة الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية. لتسليط الضوء أكثر على واقع وآفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب والهند، نستمع إلى توضيحات رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تحدث ليوسف النعماني من المدينة.
3: في إطار توجيهات الملكية السامية بضرورة تنويع الشراكات والشركاء وكذلك السلع والمبادلات وولوج أسواق جديدة وغير تقليدية، مرحلة جديدة تدخلها اليوم العلاقات الاقتصادية بين المغرب والهند. هذه العلاقات التي يراد لها أن تكون استراتيجية ومتعددة الأبعاد، طبعا تهم الفلاحة والصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة وكذلك التربية والتكوين والثقافة. طبعا السوق الهندية هي سوق واسعة، سوق تنافسية وواعدة كذلك، خاصة بالنسبة للصادرات المغربية لمادة الفوسفات ومشتقاته، خاصة الأسمدة الفوسفاتية والحامض الفوسفوري. إذن تسعى المغرب للحفاظ على هذه السوق أولا وتطويرها لما لها من دور إيجابي كبير على الميزان التجاري للمملكة، كما أن المغرب أيضا يسعى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تتوفر عليها الهند، خاصة في مجالات حيوية واستراتيجية اليوم كصناعة الدفاع والتحول الرقمي والطاقات المتجددة، صناعة السيارات وكذلك صناعة اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية.
2: رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. من مختصرات الساحة المغاربية، في تونس أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمر اعتقال بحق سيف الدين العرفاوي أحد قيادي حركة نفس وتعيين جلسة لمحاكمته يوم 27 من شهر غشت الجاري بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات. واعتبرت حركة نفس أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التضييق على الحريات. في موريتانيا، قالت الشركة الموريتانية للكهرباء إن الكهرباء عادت إلى أحياء ومناطق عديدة من العاصمة نواكشوط بعد نجاح إجراءات فنية لتشغيل محطة التحويل الفرعية الشمالية التي تعطلت نهاية الأسبوع المنصرم بسبب حريق. الملف الموالي من هذه النشرة نخصصه لجديد توتر الشرق الأوسط، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكي على طهران تشمل فرض عقوبة اقتصادية مشددة على قطاعات حيوية، مع تحذيره من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي تفرض

0: الولايات المتحدة وسعت نطاق العقوبات الثانوية المرتبطة بإيران بإضافة 5 قطاعات جديدة تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والنقل البحري. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت حذر من أن أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستقصى من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي.
1: نشن هجوما اقتصاديا على شبكات إيران المالية في مختلف أنحاء العالم. هدفنا قطع كل شريان اقتصادي يبقي هذا النظام الاستبدادي قائما حتى تجد طهران نفسها منعزلة تماما. من يقف إلى جانب الولايات المتحدة سيجني ثمار شراكتنا. أما الدول التي تربط مصالحها بالنظام الإيراني فستجد نفسها شريكة له في العزلة.
0: لكن اختبار هذه السياسة يبدأ مع الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، فاستهداف البنوك والشركة الصينية قد يدفع بكين إلى إعادة فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة. السفير الأمريكي السابق لدى الصين غاري لوك:
2: كانت الصين على وشك تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة قبل أن تتراجع عن ذلك، لكن إذا بدأت واشنطن في استهداف الصين فقد تعيد بكين فرض تلك القيود. هذه المواد أساسية تحتاج إليها الولايات المتحدة في تصنيع صواريخ باتريوت والمقاتلات والأقمار الصناعية والصواريخ لإعادة بناء مخزونها العسكري، لذلك يتعين على الولايات المتحدة التصرف بحذر شديد.
0: لن يقاس نجاح الحملة الأمريكية بعدد العقوبات بل بقدرة البيت الأبيض على تطبيقها على أكبر شركاء طهران. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
3: وبسبب الإغلاق الناجم عن الحرب ضد إيران، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة دورا ميسر محايد لعملية النقل البحري للأسمدة التي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن تفعيل هذه الآلية متوقف على موافقة الدول المنخرطة في هذا النزاع. في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانة أولية لحركة الشحن بعبور سفينة بضائع واحدة فقط مضيق هرمز يوم أمس وهو أدنى عدد منذ 7 مايو الماضي. في الساحه الاخباريه الاوروبيه، عبر عمال مجموعه فولكسفاغن الالمانيه عن غضب كبير من اداره الشركه، وذلك في استطلاع داخلي ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمه بشان مستقبلهم داخل المجموعه المنهكه المصنفه ضمن مصاف شركات صناعه السيارات في العالم. وتعاني مجموعه فولكسفاغن من متاعب ماليه اسوه بمعظم مجموعات صناعه السيارات الاوروبيه جراء المنافسه الشرسه من قبل الصين وضعف الطلب والرسوم الجمركيه الامريكيه. في المتابعه مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار.
4: أسهم فولكسفاغن تتراجع بنحو 1.36% وسط مؤشرات متلاحقة تنذر باحتمال إغلاق أو تقليص نشاط مزيد من مصانع المجموعة في ألمانيا. رئيس ولاية حكومة بادن فيوتنبرغ جيم أوزديمير أعلن أنه سيتدخل من أجل الحفاظ على أحد المصانع المعنية في ولايته.
5: إغلاق الموقع إشارة سياسية كارثية وسيغذي النقاش المتصاعد في ألمانيا بشأن خطر تراجع التصنيع وسيضعف بشكل كبير المنظومة التي بنيت خلال السنوات الأخيرة.
4: لكن هل ما زال ذلك ممكناً؟ المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني يشكك في الأمر.
6: فولكسفاغن في خطر، لم تعد هناك طاقة رخيصة من روسيا، وترامب لا يزال متمسكا بسياسة الرسوم الجمركية، كما أن القواعد المناخية المعقدة التي تفرضها بروكسل ترفع التكلفة وتكاليف الأجور ارتفعت.
4: ولم يعد النقاش في ألمانيا حول فولكسفاغن يتعلق بمصنع يمكن إغلاقه أو آخر يمكن إنقاذه فحسب. المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني:
6: كل ذلك تترتب عليه تداعيات خطيرة على ألمانيا كموقع صناعي، فقد أغلقت بالفعل خطوط إنتاج ونقل العديد من الموردين مواقعهم إلى دول أخرى، وتداعيات ذلك لن تقتصر على خسارة الوظائف فحسب.
4: وبين التحول نحو السيارة الكهربائية والمنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تجد صناعة السيارات في ألمانيا نفسها أمام اختبار صعب.

0: عبد الرحمن عمار ميديان برلين.
1: غير بعيد عن عالم إنتاج السيارات، قررت شركة تيسلا سحب نحو 3 ملايين سيارة من السوق الصينية بسبب عطل يجعل المقابض الداخلي لأبوابها معيقة لقدرة ركابها على الخروج من مركبات في حالات الطوارئ. ودخلت بعد عملية السحب حيز التنفيذ فورا، بينما يشرع في سحب أخرى اعتبارا من 25 من شهر شتنبر المقبل. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، كرة القدم الأوروبية. تشيلسي يسيل الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على فولهام في بداية موفقة لحقبة تشابي ألونسو. والتفاصيل معك يوسف الشاطر.
2: بداية مثالية لتشيلسي تحت قيادة تشابي ألونسو بعد تحقيق فوز ثمين على فولهام ب3-2 الاثنين في الظهور الأول الرسمي للمدرب الإسباني على مقاعد بدلاء الفريق اللندني. في الجولة الأولى نجح البلوز في كسر حماس ملعب كرافن كوتيج مبكرا، إذ احتاج إلى 31 ثانية فقط لافتتاح التسجيل عبر جواو بيدرو الذي احتفل منذ أيام بتجديد عقده مع النادي مستفيدا من تمريرة ساحرة لكول بالمر. فولهام رد سريعا عبر جوشوا كينغ الذي حقق التعادل في الدقيقة 23 قبل أن يعيد مورغان روجرز التقدم للفريق الأزرق قبيل الاستراحة. سجل كول بالمر الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني بعد هجمة سريعة قادها الثنائي جواو بيدرو مورغان روجرز، في عكس واضح لأفكار المدرب تشابي ألونسو الذي ما زال ينتظر بعد التعاقدات الجديدة في الأسبوع الأخير من الميركاتو الصيفي. والإثارة في الملاعب الأوروبية توصلت أمس أيضا في إيطاليا. ثلاثية من الهولندي دونييل مالن منحت روما بداية قوية في الكالتشو بعدما قاد المهاجم الهولندي فريقه إلى فوز عريض على فيرونتينا ب4 أهداف نظيفة. المباراة عرفت أيضا تألق الأرجنتيني باولو ديبالا بصناعة الأهداف الثلاثة لزميله وحضور النجم المغربي نايل العيناوي الذي يحظى باهتمام متزايد من نادي كريستال بالاس الإنجليزي. وإلى جانب بداية روما الجيدة، حظي جينارو غاتوزو بظهور أول موفق مع لاتسيو بعد الفوز على بولونيا بهدف نظيف.
1: شكرا لك يوسف بتقريرك الرياضي. تنتهي النشرة. الكلمة بعد فاصل، تعود إلى صوفيا.
3: ميدي 1 ليبروفيل 101.5 أبيدجان 97.2.
4: Matin Info, Sophie Volatier.
5: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1. Merci de vous réveiller en notre compagnie. Les élections législatives au Maroc, c'est dans moins d'un mois, le 23 septembre prochain pour être précis. Hier, le ministère de l'Intérieur, on vous en parlait dans le journal de 7h30, a annoncé l'ouverture de la plateforme en ligne e-procuration à destination des Marocains résidant à l'étranger. Les MRE inscrits sur les listes électorales ont jusqu'au 22 septembre midi pour confier leur voix à la personne de leur choix qui elle aussi doit être inscrite sur les listes électorales. Le site e-procuration est accessible depuis deux liens, www.election.ma ou www.listeselectorales.ma. Il faut être muni de sa carte nationale d'identité et de son numéro d'inscription sur les listes électorales. On rappellera toutes les infos pratiques à la fin de l'entretien. Comment fonctionne cette plateforme et plus largement, quel est l'enjeu de la participation des MRE aux élections législatives de septembre prochain? Avec nous pour en parler, Mustapha Tossa, bonjour.
6: Bonjour.
5: Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, journaliste spécialiste du monde arabe. Pour la première question, j'aimerais qu'on revienne sur ce site e-procuration pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Cette plateforme permet aux MRE de faire leur procuration, mais pas de voter, hein.
6: Oui, c'est vrai que ce genre de décision et de démarche vise à remplir un vide parce que la Constitution de 2011 fait de Marocains de l'étranger, de la diaspora, un électeur et quelqu'un d'éligible et que depuis un certain nombre de scrutins, cette diaspora semble être éloignée de ces enjeux électoraux. Donc il fallait trouver une solution pour les voir participer à la vie politique marocaine. Donc, la seule manière pour le moment, c'est de voter par procuration, puisqu'ils ne peuvent pas voter physiquement. Et c'est une solution, j'allais dire, provisoire pour un petit peu sauver la face et pour expliquer pourquoi à peu près 5 millions de Marocains ne participent pas à la vie politique de leur pays. Ça c'est quelque chose qui soulève énormément de débats. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est relativement ancien. Et d'ailleurs, la participation politique

بالذكاء الاصطناعي، واليوم أتحدث عن حالة القلق التي تسود في هوليود بسبب أداء أمام الكاميرا تم خلقه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي للممثل الراحل فال كيلمر، صانع شريط، المخرج كيرت فويز والمنتج جون فويز. وأمام الضغط الكبير أفضيا باعتقادهما بأن أسلوبهما يمثل مسارا أخلاقيا لاستخدام هذه التكنولوجيا في هوليود مستقبلا. الشقيقان كيرتي وجون فويز قالا بأنهما حصلا على موافقة أبناء فال كيلمر لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء دوره في فيلم As Deep As The Grave، عميق كالقبر، والذي يروي قصة علماء آثار يكتشفون تاريخ شعب في نيو مكسيكو استخدم لقطات أرشيفية وصور تسجيلات صوتية للمساعدة في صنع الأداء. اختار صاحبا العمل إنشاء أداء فال كيلمر بشكل رقمي بدعم من ابنة النجم الراحل مرسيدس كيلمر. الشريط الدعائي للفيلم أيها السادة تم نشره، وترى فيه عزيزي المتتبع فال كيلمر يقول: لا تخافوا مني ولا تخافوا من الموتى. هذا المقطع صراحة أصابني بالهلع قبل أي شيء آخر. فال كيلمر شاهدت أفلامه ومنها ما قدمه في توب غان والكثير من الأعمال الأخرى وكنت أعشق أداءه. الآن أشاهد المقطع الترويجي لشريط أرى فيه الراحل فال كيلمر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. كيف سيشعر الجمهور الذي سيشاهد الفيلم؟ وهل سيعتبر أداءه أداء بشريا؟ لا أعرف، بصدق لا أعرف. عندما انضم فال كيلمر إلى المشروع قبل 5 سنوات تعاطف على الفور مع الشخصية الروحية التاريخية للأب فينتون، وأدرك أهمية رفع مستوى الوعي بقصة آن موريس المذهلة كأول عالمة آثار في أمريكا الشمالية. وكان من المؤسف للغاية أن صحة فال كيلمر في ذلك الوقت منعته من لعب هذا الدور الذي كان يتحدث إليه روحياً وثقافيا. مات الممثل فال كيلمر قبل نحو عام، لكنهم أشركوه مع ذلك في الفيلم اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، وسيعرض الشريط لاحقا. تخيلوا معي أيها السادة، تخيلوا فقط لو منح أداء الراحل فال كيلمر في هذا الفيلم والذي تم خلقه بالذكاء الاصطناعي، لو منح أوسكار أفضل ممثل في ليلة الأوسكار في مارس من العام المقبل. من سيستلم الأوسكار؟ ما نصيب الراحل فال كيلمر من الأداء الذي سينال الأوسكار؟ ما كل هذا العبث الذي يحدث حاليا أيها السادة؟ لا أعرف، لا أعرف، بصدق لا أعرف. إلى الملتقى.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.

0: كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: Matin Info, Sophie Volatti.
2: Vous êtes bien sur Médien. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, c'est Mélanie Pinto que vous retrouverez à 6h30. Ce matin, j'ai eu le plaisir d'être accompagnée par Otman à la réalisation et par Abdelnour à la production. Pour l'heure, la synthèse de 9h vous est présentée par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
3: Bonjour Sophie, sabah al khair moussamien al kiram. بداية الموجز من المغرب، حيث ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مساء أمس بالقصر الملكي برباطة مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد. ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. إثر ذلك تطرق التوفيق إلى جملة من الشواهد والتجليات، بعضها دون من قبل علماء مغاربة ينحدرون من مدينة سبتة المحتلة، تؤكد تشبث الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف. وبهذه المناسبة أيضا أصدر العاهل المغربي عفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وبهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس أيضا عفو على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط وتحديدا سوريا، حيث اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع صباح اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. يأتي ذلك غدا إعلان واشنطن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أدى هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة كراسنودار الروسية الواقعة شمال شرق البحر الأسود إلى مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية صباح اليوم. وكتب حاكم المنطقة على منصة تيليجرام أن حطام طائرة مسيرة سقط في ساحة محطة أفينسكي وقتل شخصان، موضحا أن حريقا اندلع في المصفاة المحلية. أما في الجانب الأوكراني فقتل شخصان في زاباروجيا بقنبلة موجهة بحسب ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية المحلية عبر تيليجرام. نختم الموجز بالنبأ الرياضي. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل التصنيفات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغة أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة جهة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. نهاية الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
4: واش سمعتي بلي رباك تاكاطا؟
5: لا، اش كيبيعوا؟
4: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامه الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
5: كيفاش؟
4: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بأ...

0: صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. إثر ذلك تطرق التوفيق إلى جملة من الشواهد وتجليات بعضها دون من قبل علماء مغاربة ينحدرون من مدينة سبتة المحتلة تؤكد تشبث الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف. بهذه المناسبة أيضا أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وبهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس أيضا عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط وتحديدا سوريا، حيث اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع صباح اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. يأتي ذلك غدا إعلان واشنطن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أدى هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة كراسنودار الروسية الواقعة شمال شرق البحر الأسود إلى مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط وفقا لما أعلنت السلطات المحلية صباح اليوم. أما في الجانب الأوكراني فقتل شخصان في زاباروجيا بقنبلة موجهة بحسب ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية المحلية عبر تليجرام. إلى الصين، وبها أكدت الحكومة اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي إن سياسة الضغوط القصوى التي تمارس في إطار حرب اقتصادية لا تحل أي مشكلة، بل إنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات والصراعات، مضيفا أن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
3: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
4: Lisa.
5: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.

لكم صباحيات صيفية، نتمنى لكم صباحا مليئا بالحيوية والطاقة الإيجابية، ونتمنى لكم يا رب دائما الصحة والعافية.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أكيد مستمعينا، فصل الصيف وفصل الراحة والعطلة والخرجات، ولكنه كذلك فصل خاص كيطلب منا نديرو طبعا بعض الاحتياطات ونهتمو صحتنا وسلامتنا، سواء في التنقلات أو التغذية أو التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة. ومن خلال حلقتنا اليوم سنرافقكم بمجموعة من الفقرات المتنوعة، نبدأها بعد قليل بفقرة خاصة بالمعلومات الصحية الصيفية. أما موضوع الحوار اليوم ففيه سنحاول أن نتعرف على مشكلة النظافة الصحية في فصل الصيف، خصوصا بمحلات بيع المأكولات بالشواطئ، وكيف نحمي أنفسنا من التسممات الغذائية الصيفية. سنحاول أن نتكلم عن مجموعة من الإرشادات والتي سيقدمها لنا مشكوراً اليوم الأستاذ مهدي جندل، خبير حفظ الصحة، والذي سيكون حاضر معنا في الاستوديو مباشرة بعد موجز 10:30. وأكيد نبدأ دائماً صباحيات صيفية بمختارات غنائية صيفية منعشة نختارها لكم بعناية من أجل أن ترافقكم وتزيد يومكم طبعا فرحة وحيوية. وأول اختيار غنائي اليوم بصوت الفنان راغب علامة، الحب الكبير.

نرحب دائما بكل من التحق بنا. أنتم معنا في صباحيات صيفية ونبدأ معكم الفقرة الأولى، فقرة خاصة بالمعلومات الصيفية. نبدأ هذا اللقاء بإرشادات التعامل مع زحمة السير والسائقين المتهورين والعصبيين خلال فصل الصيف. أكيد مستمعينا يشهد فصل الصيف زيادة ملحوظة في حركة المرور نتيجة العطلة والسفر والرحلات العائلية وارتفاع وتيرة التنقل بين المدن والمناطق السياحية، ويؤدي هذا الازدحام إلى إطالة مدة الرحلات وارتفاع مستوى التوتر بين السائقين وزيادة احتمالية وقوع الحوادث، خاصة عندما يتعامل البعض مع التأخير بعدم الصبر أو بمحاولات تجاوز خطرة ومخالفة لقواعد المرور. أكيد قد تؤثر درجة الحرارة المرتفعة في الحالة الجسدية والنفسية للسائق، فتزيد من الشعور بالإرهاق والانفعال، وتقلل كذلك من التركيز وسرعة اتخاذ القرار، كما أن القيادة لفترات طويلة دون راحة أو في مركبة غير جيدة التهوية قد تضاعف الشعور بالتعب، مما ينعكس سلبا على السلوك أثناء القيادة. لذلك ينصح بالحصول على قسط كافي من الراحة قبل السفر، شرب كمية كافية من الماء، وتجنب القيادة عند الشعور بالإجهاد، التعب أو حتى النعاس. إذن كيفاش نقدر نتعاملوا مع زحمة السير؟ فعند مواجهة الازدحام المروري ينبغي التحلي أولا بالصبر والالتزام بالهدوء، مع تجنب استخدام المنبه بشكل متكرر أو القيام بمناورات مفاجئة بين مركبات. كما يستحسن ترك مسافة أمان كافية والالتزام بالحالة المرورية، احترام إشارات المرور وتعليمات رجال الأمن والجهات المختصة. يمكن التخطيط المسبق للرحلة واختيار أوقات يقل فيها الازدحام أن يساهم في تقليل الضغط النفسي وجعل القيادة أكثر راحة وأمان. أما بالنسبة للتعامل مع السائقين المتهورين والعصبيين، فأكيد قد يصادف السائق أشخاص يقودون بسرعة زائدة أو يقومون بتجاوزات خطيرة أو يستخدمون أسلوبا عدوانيا في القيادة. في مثل هذه الحالات فإن أفضل تصرف هو عدم الانجرار إلى الاستفزاز أو محاولة الرد بالمثل، لأن ذلك قد يزيد من خطورة الموقف. فمنح السائق المتهور مساحة كافية وابتعد عنه قدر الإمكان، ولا تدخل في مشادات أو مطاردات على الطريق. السلامة ديالك وسلامة من معك أهم من أي محاولة لإثبات الحق أو الرد على السلوك الخاطئ. رسالتنا اليوم: الطريق كيجمعنا كاملين وسلامتنا مسؤولية مشتركة. الاحترام، الصبر والالتزام بقانون السير قيم كتحمي الأرواح قبل ما تكون مجرد قواعد. خلينا نخليو أخلاقنا هي التي تسوق قبل سيارتنا، نساهموا جميعا في طريق أكثر أمانا. الوصول متأخر قليلا أحسن بكثير من عدم الوصول، والسلامة ديال الإنسان كتظل دائما هي الأولوية. قيادة مسؤولة، صيف آمن وسلامة للجميع ومسؤولية الجميع. وأكيد نتوقف اللحظة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

معكم هذه الفقرة بهذه المعلومات الصحية الصيفية، ورسالتنا الآن رسالة توعوية لجميع مرضى السكري بمختلف أنواعه. إذن لجميع مرضى السكري، سواء كنتم مصابين بالسكري من النوع الأول أو السكري من النوع الثاني أو سكري الحمل، ففصل الصيف يتطلب منكم مزيد من الانتباه والعناية بالتغذية ونمط الحياة. كما هو معروف، مع ارتفاع درجة الحرارة كتكثر الفواكه الصيفية، حلت الله، البطيخ، العنب إلى غير ذلك.

ذلك. وكيظن البعض أن تناول هذه الفواكه بكميات كبيرة ما فيها حتى شي ضرر لأنها فواكه طبيعية، لكن خصنا نعرفوا أن الفواكه تحتوي على السكريات الطبيعية، والإفراط فيها يقدر يأثر على مستوى السكر في الدم، خصوصا إذا ما كانش الكمية محسوبة ومناسبة للحالة الصحية لكل شخص. مثلا الدلاح رغم أنه كيتكون بنسبة كبيرة من الماء كيبقى فيه سكريات طبيعية، وتناول ديالو بكمية كبيرة يقدر يرفع مستوى السكر في الدم، خصوصا عند الأشخاص اللي ما كيتحكموش مزيان في السكري. ونفس الشيء ينطبق على مجموعة من الفواكه الصيفية إذا تم تناولها بإفراط. إذن ننصح جميع مرضى السكري بالاستمرار في مراقبة نسبة السكر في الدم، شرب كميات كبيرة من الماء، عدم تغيير النظام الغذائي أو الأدوية دون استشارة الطبيب، كما يجب الانتباه إلى علامات ارتفاع أو انخفاض السكر خصوصا خلال أيام الحرارة المرتفعة. والنصيحة نقولها ونعودها هي الاعتدال، احترام الكمية التي نصح بها الطبيب أو أخصائي التغذية مع توزيع الفواكه على مدار اليوم، ماشي تناول كمية كبيرة دفعة واحدة كما يحصل مع الدلاح مثلا. كما يفضل مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام، خاصة بعد تناول أطعمة أو فواكه جديدة. إذن تذكروا أن التعايش مع السكري ممكن بالوعي والانضباط، صحتكم مسؤولية، والغذاء المتوازن والالتزام بتوجيهات الطبيب هما الطريق للحفاظ على توازن السكر والعيش بشكل أفضل. رسالتنا لكم لا تحرموا أنفسكم ولكن لا تفرطوا، فالاعتدال والوعي هما مفتاح صيف صحي وآمن.

ضيفنا اليوم الأستاذ مهدي جندول خبير حفظ الصحة لنتحدث عن النظافة الصحية ومحلات الشواطئ، كيف نتجنب التسممات الغذائية الصيفية. تفاصيل أكثر إذن بعد قليل، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع والمتابعة. هاني شاكر لو سمحتم.

0: ميدي 1 صباحيات صيفية مع سعيدة. أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم، وهذا الآن موضوعنا موضوع الساعة، موضوع مهم جدا، النظافة الصحية ومحلات الشواطئ، كيف نتجنب التسممات الغذائية الصيفية. فأكيد مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزداد الإقبال على الشواطئ ومحلات بيع المأكولات والمشروبات، لكن عدم احترام قواعد النظافة وحفظ الأغذية قد يؤدي إلى التسممات الغذائية، مما يجعل الوعي بالإجراءات الوقائية أمر ضروري جدا. لذلك يحضر معنا مشكورا في الاستوديو اليوم الأستاذ مهدي جندل، خبير حفظ الصحة. فصباح الخير وأهلا بك أستاذ. مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شكرا جزيلا. إذن أكيد موضوعنا هو موضوع الساعة، لتنقلوا الحرارة، تنقلوا الصيف، تنقلوا الخروج، تنقلوا البحر، تنقلوا بزاف ديال الأشياء، وكنقولوا أننا كنكثروا الأكل برا، يعني كنكثروا أننا نأكلوا خارج البيوت ديالنا. فبغيت نعرف أولا، بما أننا غنتحدثوا على التسممات الغذائية، واش كاين شي أرقام وإحصائيات كتأكد بأن كاين حالات كثيرة ديال التسممات الغذائية في المغرب أستاذ جندل؟
1: فعلا كاين إحصائيات، المغرب حاليا كيسجل سنويا ما بين 1000 حتى 1600 حالة ديال التسممات الغذائية. هذا كنهضر على التسمم الغذائي جماعي اللي كتعلم بشكل رسمي لدى المصالح ديال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. والفترة ديال الدروة كتكون هي الصيف، حيث أنها كتسجل ما بين 60 حتى 70% من الحالات، وتحديدا الفترة الممتدة ما بين شهر يونيو وسبتمبر، يعني فصل الصيف. والسبب طبعا كيكون هو ارتفاع المفرط ديال درجة الحرارة وحتى تزايد الإقبال على الوجبات السريعة في الشواطئ والمناطق السياحية. والأماكن الأكثر تسجيلا لدى الحالات كتأتي في الأول هي المحلات التجارية والعربات العشوائية للوجبات السريعة، اللي كتجاوز النسبة ديال 45% من مصادر التسممات الجماعية، وكتجي موراها التسممات العائلية، أي أنها كتكون منزليا ناتجة عن سوء الحفظ، عن عدم احترام سلسلة ديال التبريد. النسبة كتقارب تقريبا حتى 30%. أما بالنسبة مثلا للمسببات البيولوجية الرئيسية، فكتكون مثلا البكتيريا ديال السالمونيلا، ولا كتكون المكورات العنقودية اللي كتسمى ستافيلوكوكوس أوغوس، وهما اللي كيكونوا مسؤولين على أكثر من 70% من الإجمالي ديال التسممات الغذائية في البلاد.
0: إذن بالنسبة ذكرتي بأن التسممات الغذائية كتقدر توقع داخل تدخل المنازل لأسباب متعددة، لكن نحن غنتكلموا على التسممات اللي كتوقع خارج المنازل، خصوصا اللي تنشوفوا كاين داك

0: عربات اللي كتبيع مثلا الاكل وكتبيع المشروبات والسندويتشات. فبغينا غير نعرفوا ديك الطرق الاحتياليه اللي كيديروا ديك الباع المتجولين اللي كتقدر تسببنا في التسممات الغذائيه، غير باش نكونوا على وعي.
1: الطرق الاحتياليه كاينه كثيره كثيره، خصوصا ان فصل الصيف كيعرف اقبال كبير على الوجبات السريعه وخصوصا اللي كتكون حدا البحر. فالطرق الاحتياليه كما سبق ذكرت انها كثيره بزاف، منها مثلا كيلعبوا في الزيت اللي كيقليو فيها، كيلعبوا مثلا في المايونيز وفي المواد الصلصات عموما، كيلعبوا في بزاف الامور، حتى ان مثلا القنينات ديال الماء كاين طرق اللي كيجمعوا بها كيديروا اعاده تدوير ديال دوك القنينات وكيعمروا فيهم الماء الروبيني وكيسوديهم وكيعاودوا يبيعوهم على اساس ماء معدني. وهاد الطرق كلها احتياليه ايضا، بلا ما نذكر ايضا دوك كاين واحد البلورات بيضاء اللي كتشبه الملح السكر اللي معروفة تجارية بالملح الصيني، وكتلقاها مكتوبة في مكونات بحال مثلا ديال الأندومي وديال تشيبس وديال ضماد البنة، وهاد المادة ماشي ملون وماشي عطرية، هي كتسمى علميا معزز النكهة. هاد معزز النكهة كتخدر اللسان بواحد الطريقة معينة، حيث أن اللسان ديالنا فيه مستشعرات المذاقات الأربعة اللي معروفين اللي هو الحلو والمالح والحامض والمر. ولكن اللي كيوقع هو أن داك الصناك كيرش هاد البودر بكمية كبيرة في العطرية، وهاد المادة كتمشي بشكل مباشر لهذوك المستشعرات في اللسان وكتنفخها وكتهيجها وكتخلق ما يسمى بليبر ستيمولاسيون، والنتيجة هي أن هاد المادة كتعطي إشارة للدماغ كتقول لي بلي راه هاد الماكلة اللي كتاكل راه زوينة وبنينة وحلوة وواعرة وغتعاود ترجع تولي تاكلها. ولكن دارير ما كاينش هادشي، راه مجرد تخدير للمستشعرات ديال اللسان اللي كتخلي أن أنت كيبان لك داك الساندويتش راه نقي، ولكن في قلب داك الساندويتش راه يقدر يكون مواد فاسدة، يقدر يكون داك اللحم قديم، يقدر يكون داك الطون قديم.
0: اسمح لي لمقطع، واش هذا هو السبب باننا في بعض الاحيان راه كنحسوا بواحد المذاق واحد البنه كبيره في بعض الساندويتشات وكيوقع لنا فيها تسمم غذائي؟
1: اكيد بحال شي مرات كتاخذ ساندويتش فيه مواد عاديه طبيعيه وكتحاول تصايبو في الدار وما كيطلعش بنفس النكهه، دونك اللي كيخليه هو تو سامبلومون كتكون واحد الخلطه سحريه اللي هي ديك الماده اللي كيزيدوا عليها اللي كيخليك انك تجي انت كتولي كتاكلو، هو مجرد مخدر بسيط للمستشعرات ديال اللسان، هو اللي كيخليك انك انت كتقول واو هذا راه ساندويتش واعر غنولي ناكلو، كتولي كتوصل فيه شي مرات حتى لدرجه الادمان. وهذا الشيء راه بون عموما هذا الشيء ما كيكونش غير فصل الصيف، راه كيكون حتى في الفصول الاخرى، انك كتولي مثلا المحل كتولي مدمن على الماكله ديالو بطريقه غير طريقه ماشي عاديه. دونك هادو من الطرق.
0: عفوا على داك الشيء كنلقاو في بعض المحلات كاين ازدحام كبير على الساندويتشات والاكلات السريعه
1: تماماً.
0: وفي نفس الوقت
1: المحل المجاور ليه لاصق عليه ما عندوش داك النفس،
0: وربما غيكون هو ضاف وأحسن، ولكن للأسف هاد التجمعات هادي هنا احنا كنحسبوها كمستهلكين بأن هادي أول حاجة كنلاحظوها كنقولوا هاد المحل فيه الناس بزاف، يعني كين رواج كين الأكل كينتهي بسرعة ما كيبقالوش، يعني ما غيكونش تسمم. ولكن اللي كيوقع العكس، بحال اللي وقع حالة ديال التسمم مؤخرا في مراكش مثلا،
1: كانت حالة تسمم
0: من أشخاص عديدة
1: اللي كانوا تسمموا فيها،
0: كانت تسمم
1: كان في مراكش افكتيفمون كان تسمم فيها 26 شخص، للاسف توفوا فيها 6 ديال الناس، ومن بين الناس اللي كانوا تسمموا كانت طبيبه، والسبب كان هو المايونيز اللي كانوا جاوا لونسا وكانوا داروا التحاليل للمواد اللي كانوا تخدموا بها دوك لي ساندويتش، لقوا ان المايونيز اللي كانت تخدمات بالبيض وبواحد الطرق معينه ما احترمتش سلسله التبريد وديفلوبات بزاف ديال لي باكتيري اللي خلات انه ولات لاتوكسيسيتي، ان نسبه التسمم طالعه بزاف في هذاك الماده ديال هذيك الصلصه ديال المايونيز. دونك اللي كان السبب الرئيسي هو انهم احترموا السلسله ديال التبريد، وهذا الشيء اللي كنلمسوه وكنشوفوه بزاف عند العائلات، انه مثلا كيدي ثلاجه صغيره وكيدير فيها الماكلة سخونة والماكلة باردة، وكل مرة كتبقى تحل وتسد، دونك تما فين كيخلقوا لي باكتيري وتما فين تيخلق التسمم.
0: إذن على هاد القضية ديال سلسلة التبريد، حنا ملي تنشوفو مثلا المحل، مثلا حنا متندروش على دابا المطاعم الكبرى اللي ما كنكونوش تنشوفو، ولكن في هاد العربات وهاد المحلات اللي كيكونوا في الشواطئ كنشوفو التلج اللي كنحسبوه حنايا هو الذهب ديال فصل الصيف.
1: يعني هذا موضوع
0: اللي تنشوفو التلج تنطمنو كنقولو لا إذا الأمور باردة، هنا بغينا نعرفو واش هاد التلج فعلا يقدر يكون.
1: شوف واحد النقطة مهمة، التلج كاين فيه بزاف ديال الانواع. كاين الثلج الصناعي وكاين الثلج الغذائي. الثلج الغذائي هو اللي كيتصايب باش كيتكال، هو اللي كيدار باش كيبرد العصير ولا كيبرد المشروبات ولا كيبرد اي حاجه اللي غادي ناكلوها. وكاين الثلج الصناعي اللي كيدار للصناعه، بحال مثلا اللي كنشوفوا في الصنادق ديال الحوت اللي كيبردوا به الحوت واللي كيفرشوه الحوت. والفرق بيناتهم هو الثمن والطريقه ديال الصناعه ديالو. ان مثلا الثلج اللي كيكون صناعي كيكون مصايب، مصايب بواحد الماء اللي ماشي غير صالح للشرب عموما، كيكون

0: ما فلتريش وكيضافوا ليه بعض المكونات اخرين باش كيبقى بارد مده اطول وما كيدوبش بسرعه. الا رديتي البال مثلا الثلج الغذائي راه كديرو كيدوب بالزربه، اما الثلج الصناعي ديال الحوت مثلا كيدي مده اطول. هذا كيكون رخيص، وهذا كنشوفوه في بعض المحلات وخصوصا في فصل الصيف، خصوصا دوك الباع المتجولين والعربات المتجوله انهم كيخدموا بهذاك الثلج. ملي كتشوف مثلا عربه ما عنده لا ضو ما عنده لا ثلاجه وعنده الثلج خدام به من الصباح حتى العشيه، تما راه تما كطرح سؤال كتقول هذاك الثلج اللي خدام به راه صناعي. والخطا اللي كاين هو انه كيسبب تسممات الا تخاض بواحد الكميه معينه وخاض بواحد الطريقه معينه، عاد زيد على الطريقه ديال التخزين ديالو، راه ما كيجيش مثلا في دي ساكون بلاستيك ارميتيك، ما كيجي كيجي غير في صناد، كيجي غير في خناشي، بارفو كيتجرو غير في الارض. دونك هذه كلها امور اللي كتخلي انه كيداروا تسممات بلا ما كنحسوا بهم حنايا. دونك انا مثلا ملي غدات بالي مثلا عربه اللي عنده الثلج مثلا بواحد الطريقه كبيره وكثيره وكيصايب لك عصير ديال لافوكا وكتاخذو بار اكزومبل وكتشربو، هذا عاد بلا ما نهضروا على المكونات الاساسيه مثلا ديال لافوكا اللي كتخلط بالقرعه اللي كيديروا بواحد الطريقه معينه.
1: انا غير باش اسمح لي المقاطعه هنا باش نذكر بان هذا التسمم الغذائي ما كيكونش في الاغذيه، ماشي في الاكل فقط، حتى في المشروبات،
0: في كل شيء، في كل شيء. التسمم الغذائي هو نتيجه ديال التفاعل، اللي بين بزاف ديال المواد اللي كتخلق داك التسمم، اللي كتخلق داك البكتيريا اللي كتكون مسببه للتسمم. دونك ملي غادي تبان لك بزاف ديال المؤشرات اللي كتبين لك مثلا راه كاين حاله تسمم، من الاحسن انني نتفاداها. منها مثلا الحاله ديال اللباس ديال داك اللي كيبيع، الطريقه واش يديه نقيين، واش ظفارو نقيين، واش التونيو اللي لابس واش نقي، واش عنده الماء فين كيغسلوا الناس يديهم، واش ما كيدوروش حداه الدبان والمشاش والكلاب. بزاف ديال الامور اللي كتاخذها بعين الاعتبار، اللي كتقول بون هذا ريستوران نقدر ناكل فيها ولا هذا ريستوران ما نقدرش ناكل فيها.
1: دونك إذن هنا دخلنا إذن في الحلول، كيفاش نتعاملوا مثلا الناس اللي في الشواطئ اللي كيكونوا مضطرين بعض الأوقات أنهم ياخذوا شي حاجة ياكلوها، يعني دائما نبقوا الاحتراس على هذه الطرق، على هذه النقط هذه.
0: هي أحسن طريقة،
1: أحسن ما هي أحسن الحلول،
0: أحسن الحلول اللي تقدر تدار في الشواطئ هي الفواكه اللي كتكون عندها قشرة. الفواكه اللي عندنا قشرة بحال مثلا التفاح، بحال البنان، تخاد حيت انت عندك فترة قصيرة اللي غادي تمشي فيها للبحر مثلا، ما غاديش تجلس النهار كله في البحر. يكفي غادي تبحر مثلا واحد 4 سوايع 5 سوايع، طلع بحالك هذيك 4 سوايع ناخذ فيها فواكه. ملي نطلع للدار ولا نمشي للريستوران اللي مولف كناكل فيها اللي نقي، غنقدر ناكل باكل صحي ونكون متاكد انني ما كليتش شي حاجه من عند الباعة المتجولين. دونك
1: نعم، اذا بالنسبه للاخطاء اللي كيرتكبوها دائما هاد الباعة سواء المتجولين ولا الناس اللي كيكونوا دابا فقط في الشواطئ، يعني هذاك محل كنشوفوه تيجي غير في مواسم ديال الصيف، واش هادو الناس يقدر يكونوا انهم يديروا احتياطات مثلا وتقدر تكون عندهم اشياء صحيه مثلا، كيفاش يقدروا نوزنوا؟ لان احنا خصنا نخرجوا، خصنا ناكلوا، وخصنا سموش.
0: دابا هاد الناس اللي كيكونوا كيبيعوا، اولا كيكون الهاجس ديالهم في هاد الفتره ديال الصيف هو الربح تماما، كيكون كيفكر غير في الربح حيت هو خدمه موسميه. ما كتكونش دائما وما عندوش الهدف انه يكسب كليان على طول العام يبقى يجي عنده، الهدف ديالو هو يربح في هذيك الفتره القصيره. دونك كيدير الماكسيموم باش انه كينقص عليه لي شارج وباش انه يبيع. حنا كمستهلكين ولا الناس عموما كمستهلكين هو انه يراعي شروط السلامه الصحيه في داك المحل. كما سبق وذكرت النقا ديال داك المحل، راه النقا كيبان لك بارفو ماشي امور بسيطه جدا، بسيطه راه يكفي مثلا تشوف غير ديك القرعه ديال الملحه والكامون اللي كيعطيك مثلا، راه بانت لك مسخ، عارف راه المحل مسخ، غير المنيو غير لاكارت اللي عطاها لك وبانت لك 100 دما ومقطعه وما مصايباش مزيان، عارف راه المحل مسخ. حيت هادو اجراءات بسيطه اللي يقدر يديرهم مول ريستورون مول المحل، اللي كتبين النقا ديال المحل، اللي كتخليك انك تختاره وما تختارش واحد اخر. دونك هذه امور اللي خص يراعي لها المستهلك، اللي هي شروط السلامة الصحية رد لها البال.
1: شروط السلامة الصحية كتنطبق حتى مثلا على الخضر، لأن ربما احنا تنستبعدوا كنأكدوا غير التسمم سواء بالدجاج ولا الحوت ولا الكفتة مثلا اللي كنحتوا بأنها تكون في مكان في الثلاجة مثلا، ولكن الخضر اللي كتكون معروضة ما تردوش البال، كنقولوا هذيك مثلا خزو ولا بصلة ولا هذا راه ما
0: لا هو شوف نعم. كل خضره كل خضره عندها لي سبيسيفيسيتي ديالها. بحال دابا مثلا ملي غناخذوا مطيشه خص ترد البال انه ما يكونش فيها داك النقاط اللي كيشبه بحال النحاس، اللي كتكون مثلا اللي عامره بلي بيستيسيد. خصنا نردوا مثلا الطراوه ديال الخضره ملي كتكون الورقه ديالها دابله، كنردوا البال مثلا الخضره اللي كتكون فيها دويدات صغيورين بحال مثلا الخص، هادو كلهم امور اللي خصنا نردوا. والطراوه ديال الخضره مهمه بزاف، ما يمكنش مثلا غتبغي تمشي تشري الخضره وغتفكر انك تشري خضره مثلا قديمه بزاف اللي كيبان لك الشكل ديالها طايب.
1: هذا بالنسبة للشراء، لكن بالنسبة للمعروض اللي كتكون معروضة مقطعة مقشرة عند مولين الأكلات السريعة، يعني كتكون

0: تكون معروضة واش خصنا ضروري أنها تكون في الثلاجة حتى هي،
1: أكيد
0: ماشي غير
1: أكيد
0: فقط اللحام ولا الحوت.
1: أكيد ما يمكنش مثلا أنت غادي تشد بار اكزومبل المونغ ولا التفاح وغادي تقشرو غادي تخليه في لا طومبيراتور امبيون، تخليه في الجو العادي، راه اوتوماتيكمون غادي تكونتامينا، غادي تجمع عليه الدبان، غادي غادي يوقعوا فيه مشاكل. من الأحسن ملي غادي نبغي نشري مثلا الفواكه اللي مقشرة تكون في بواطة إرميتيك ولا تكون في الثلاجة محطوطة، عاد ديك الساعة نقدر ناخذها.
0: بالنسبة هادو الأغذية كاين الحلويات، كاين لي باتيسري اللي كيكونوا تما معروضين، وكيكون واحد النحال كنقولوا شي راسي
1: مزيان. لا شوف،
0: واش هذه علامه بان هذا راه ماشي
1: نهائيا علامه ديال النحل؟ انه علامه ديال ان داكشي ما نقيش. نحن كنقولها دائما، النحل راه ماشي علامه ديال انه داكشي راه مصايب بالعسل الحر ولا راه نقا. نو الا بان لك مثلا اي مخبازه ولا اي كروسه فيها الحلوه ولا اي واحد كيبيع الحلوه وعنده النحل، راه معناه انه ما منقيش داكشي مزيان. النحل راه كيجي كيرعى على اي حاجه، راه يرعى على الحلوه، كيرعى على الحلوه كاينه في بركاسه، يرعى على اي حاجه فيها الحلاوه. دونك النحل في العربات المتنقله ولا في المخبازات راه علامه ديال انه داك البلاصه راه ماشي منقياش.
0: اي خصنا نردوا البال،
1: خصنا نردوا البال. اكيد
0: اذا خصنا نردوا البال حنا كناس كبار، كيفاش نعلموا هذه القضيه لوليداتنا استاذ جندول؟
1: الوغ بكل بساطه هي تربيه، هي تربيه من الاول. خص الوليد الصغير ولا البنيه الصغيره في الاول يفهم انه ما خصوش يتلح دائما على الماكله ديال الزنقه، يتحبوا في الماكله ديال الدار بطريقه معينه، يدار له داكشي اللي كيبغي ياكل في الزنقه في الدار بواحد الطريقه اللي هو تولي كتعجبه. والتربيه اللي كتبدا اساسا من اكزاكتوم هو في مساله ولف. طبعا اهم حاجه من في التربيه ديالو هو اننا نتصنتوا ليه، نسمعوا شنو كيبغي. دابا غالبيه الوالدين وغالبيه الاسر ما كيسمعوش الولد، ما كيخرج برا كيبغي تشيبس، يبغي كلاص، يبغي كل شيء ياكلو، الوغ كو هاد الامور يقدر يتفادى بطريقه بسيطه في التربيه ديالو في الدار.
0: طيب اذا بالنسبه احنا دوينا على المحلات وقلنا التسمم يقدر يكون حتى داخل المنزل، فاحنا اذا بغينا نخرجوا للشواطئ مثلا ولا برا بغينا ناخذوا معنا الاكل، ما هي المواد او النوعيه اللي يمكن انها تكون اقل ضرر وما تكونش حساسة للحرارة وما غدرناش مثلا، لأن بغينا ولا كرهنا راه غناخدو معنا شي حاجة من برا.
1: شوف على حساب شنو غادي ناخدو معنا، إلا كنا غادي ناخدو معنا شي حاجة سخونة ولا شي حاجة باردة، خصنا غير نحتارمو السلاسل ديال التبريد ولا ديال السخونية، ما خصناش نخلطو أمور سخونة مع أمور باردة. مثلا ما يمكنش غناخد كلاسيير وغادي ندير فيها ماكلة دافية ونسد عليها في قلب الكلاسيير، تما راه كديفلوبي لا بكتيري. من الأحسن إلا كنتي غادي تاخد شي حاجة باردة نديرها في الكلاسيير وما نبقاش أشاك فوا نحل الكلاسيير باش ما تسخنش باش ما ديفلوبيش البكتيري، ولا كنت غناخذ شي حاجه سخونه نديرها في دي ساك ايزوثيرم. غير وكان ملي ندي شي حاجه سخونه خصني نحرص على انني ناكلها في الساعتين اللي موراها، ما نخليهاش انها تبقى مده طويله واخا دايره في ان ساك ايرميتيك. دونك الا كنت غندي شي حاجه مثلا، الا كنت غادي نجلس غنخيم مثلا في ان كومبين ولا واحد البلاصه مده طويله ولا هذا، ندي معايا شي حاجه في ان ساك ايرميتيك الا كانت سخونه، ونديها في الثلاجه الا كانت شي حاجه بارده.
0: وكاين بعض الاكل، النوعيه ديال الاكل مثلا ما ناخذوش مطيشه، ما ناخذوش حاجه اللي كتفسد بسرعه مثلا.
1: هو انا كنصح بزاف بالفواكه اللي عندها قشره،
0: هذيك الخضر اللي عندها قشره،
1: حتى الخضر اللي عندها
0: مثلا
1: الخيار مزيان،
0: الخيار كناخذو الخيار بزاف،
1: كاع الخضر والفواكه اللي عندها قشره نقدر نديها
0: قشرة
1: اللي غادي نمشي نقشرها سور بلاص وناكل، حيت هذيك القشره كتبقى هي اللي كتحميها ديك المده كامله ديال التنقل ديالها وديك الحراره وهذا.
0: اذا باش نختموا الدور ديال الجهات المختصه في الحمايه ديال المستهلكين، المراقبه اللي خصها تكون ضروريه باش نحميو الناس من التسممات الغذائيه.
1: الدور ديال الجهات المختصه راه كيديروا اللي في جهدهم، ولكن فيو الكثره ديال الباعه المتجولين، فيو لا طاي ديال لي بلاج، فيو صعيب انهم يغطيو. راه كنشوفوا في الانترنت بارفو كيداروا حملات، كيداروا بزاف الامور، ولكن هادشي راه ما كافيش. رايك في مثلا تمشي للبحر غتجلس شويه وغتشوف بزاف ديال الباعه المتجولين. دونك المساله ما كتبقاش على السلطه المحليه ولا مثلا على المكاتب ديال حفظ الصحه ولا لونسا ولا هذا، المساله مساله وعي ديال لا بوبولاسيون، مساله وعي ديال المستهلك. خص الناس يفهموا بلي راه ملي كتشري عند بائع متجول ولا كتشري عند ريستوران اللي ما محترمش معايا الصحه، راك كتعرض راسك للخطر. ملي غتعرض راسك للخطر راه غتجيبها في راسك، انت اللي غتمشي للسبيطار، انت اللي غتمشي للسبيطار، ماشي ما غترميش المسؤوليه مثلا على على على, على الدولة ولا على السلطات ولا على راه انت اللي كليتي داكشي.
0: دونك حنا اللي خصنا نردوا
1: البال، مساله وعي بالاساس، انه الناس خصهم يفهموا بلي راه الخطر كيدور بهم بجنابهم، وانهم ما خصهمش ياكلوا داك الماكله رغم انه فيك الجوع. انا نفضل 100 مره على انني نصبر لداك الجوع وتنمشي للدار وناكل ماكله نقيه، ولا نمشي لشي بلاصه ناكل شي حاجه خفيفه على انني ناخذ شي حاجه اللي ضربت فيها الشمس. وعاد خصوصا واحد النقطه بغيت نشير لها هي انه الماكله يكفي مثلا شي مرات انك تاكل غير شي حاجه خفيفه غير باش ترد الجوع، حتى تمشي للدار وكون راه مثلا غير نص خبزه فيها فرماجه راه

0: كافية باش غادي ترد بها الجوع حتى تمشي للدار وغادي تاكل ماكلة نقية.
1: أكيد. إذا إحنا المسؤولين الأولين على صحتنا.
0: أكيد.
1: ونفكروا ألف مرة قبل ما نحطوا أي حاجة في الفرن.
0: أكيد. أكيد.
1: هذا مهم بزاف. فكنشكرك جزيل الشكر
0: الأستاذ
1: مهدي جندول خبير حفظ الصحة على كل هذه المعلومات. كنتمنى لك الصحة والسلامة.
0: بارك الله فيك.
1: إلى فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. عطلة ممتعة إن شاء الله. إذا مستمعينا ومشاهدينا نتمنى لكم بقية أوقات طيبة. نلقاكم غدا في نفس الموعد على ميديان في صباحيات صيفية. دمتم سالمين. إلى اللقاء.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: ميدي آن، مراكش 105.3، فاز 101.4.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديان.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. العائل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. ألقى خلاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، واستحضر توجيه أمير المؤمنين العام الماضي للمجلس العلمي الأعلى بخصوص الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم. في عرضه تطرق كذلك لجملة من الشواهد والتجليات التي تبرز تعلق مدينة سبتة المحتلة بالجناب النبوي الشريف وبانتماء المدينة المغربي والإسلامي على مر العصور. بمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، شهدت مدينة سلا خروج موكب الشموع العريق، أحد أعرق التقاليد التي توارثها أهل المدينة على مدى قرون. حرب إيران، الحرب الاقتصادية والمالية. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطط الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية، محذرا من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية، مؤكدا أن الهدف في مختلف أنحاء العالم قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما. الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. تركيا رحبت بالقرار، والرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر أن بلاده طوت صفحة من ماضيها الأليم. في ألمانيا، عمال مجموعة فولكس فاغن يهاجمون إدارة الشركة في استطلاع داخلي، ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبل الشركة. رئيس المجموعة قال إنها في وضع أكثر من حرج، مشددا على أن فولكس فاغن وصناعة السيارات الألمانية تمران بأكبر عاصفة في تاريخهما. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية، تشيلسي يستهل الدوري الإنجليزي بالفوز على وولهام. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
6: للشأن المغربي،
5: نحلل
6: مع من تتحاور
5: ونقدم اليوم الخبر كما هو
7: على قناة ميدان تي في.
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
8: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، ضمن عدد جديد وجولة فكرية ثقافية تراثية نقترحها عليكم طيلة هذه البرمجة الصيفية. موضوع جديد وضيف جديد.
9: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
8: يسعدني في هذه الحلقة أن أحط الرحالة بتراث مغربي أصيل. اليوم سنتناول الفروسية كطقس من الطقوس المغربية التراثية، وضيفي من سيقود هذه الجولة الفكرية والتراثية دكتور باحث له مجموعة من الإصدارات نقب كثيرا في الموروث الشعبي المغربي، ومجموعة من الإصدارات عنونها بهذا العنوان لكل الراغبين والمتعطشين لمعرفة تراث المغربي الأصيل، عليكم بمؤلفاته. أذكر لكم عناوينها: حفريات في الموروث الشعبي المغربي، قلق الكتابة، تأملات نقدية في الكتابة الأدبية، الطفلة الأدبية للسرد، ومقارنة نقدية لتجارب قصصية عالمية مختارة. وله كتاب وإصدار آخر: قضايا القصي الوامض.

0: بالمغرب البدايات والامتداد. كما لاحظتم التخصصات تتذبذب ما بين التراثي وما بين السردي والقصة والأدبي المغربي، فهو يجمع الاثنين. الدكتور محمد رمسيس، أهلا ومرحبا بك أستاذي.
1: صباح الخير أخت فرحانة، صباح النور سيدات والسادة المستمعين، مرحبا.
0: اليوم سنتحدث ونحدث المغاربة عن الفروسية كطقس من الطقوس التراثية، ولكنها هي متجذرة في التراث المغربي، فلماذا اهتممت بهذا الموروث إلى باقي طبعا الأجزاء الأخرى من التراث المغربي؟
1: أولا اهتمامي بالفروسية كرافعات الأدب الشعبي الذي لم يأخذته في الدرس والتحليل، الأدب الشعبي أكثر ديمقراطية من الأدب العالمة والعارفة، لكي أستفيد من الرواية أو السينما علي أن أجيد القراءة والكتابة، ولكن الأدب الشعبي يكفي أن تنصت وأن ترى لكي تستفيد. الفروسية كما قلت هي طقس وفرجة ضاربة في العمق، ولكن قبل الفروسية دارت في القرن الخامس عشر السادس عشر مع احتلال الثغور المغربية من طرف الاستعمار الفرنسي، وكردة فعل طبيعية من الشعب المغربي وجدوا هذه الصيغة ديال الفروسية أو لفيف من الفرسان ينقضون على العدو، ولكن علاقة المغربي بالجياد والفرسان موغلة في القدم. يكفي أن أعطيك فكرة على التراث الأمازيغي، في كتاب أحلام شيشرون نجد أن ماسينيسا حاز مدينة قرطاج في أقصى تونس بالجياد الأمازيغ، وكان يبيعها إلى قيصر روما. إذا شئت في الفترة الموحدية والمرينية نصادف بن عداري المراكشي يتحدث عن المغاربة باعتبارهم شعب أكثرهم ركوبا للخيل. أكثر من ذلك حسن الوزان في وصف إفريقيا يتحدث عن تفوق الخيل الأمازيغي على الخيل العربي لأنها قوية كثيرة التحمل وسريعة، ولذلك أجد هذا التأثير التاريخي مهما لعلاقة المغاربة بالفرسان والجياد. ولكن في طقسنا اليومي هناك علاقة عاطفية تربطنا بالفرس، أذكرك أن الطفل المقبل على الختان يحمل على صهوة جواد للمسجد، أولا لغرس قيم ديننا الحنيف، وثانيا لحمله على حب الفروسية. أكثر من ذلك العروس كذلك تحمل على ظهر جواد أو فرس من بيت الأم والأب إلى بيت الزوجية، وبالتالي تلاحظين هذا الارتباط العاطفي مع الفرس في التاريخ. أما الحديث عن الفروسية باعتبار هذه الفرجة،
0: لو سمحت لي نتوقف عند الدلالة والرمز، بما أنك جميل جدا ذكرت هذه المشاهد في الموروث الشعبي الثقافي في مختلف جهات المملكة. الحصان يحضر كرمز للنبل والشجاعة، كل فارس إلا ويحضر فيه تتمثل كل هذه رموز النخوة ورموز الكبرياء ورموز الشهامة والدفاع والذوذ عن الوطن في فترة من الفترات. أيضا في التراث الشعبي من يركب الخيل هم الأبطال، هم من يكافح ويناضل ضد المستعمر أو المحتلين بشكل عام الذين تعاقبوا على أرض المملكة شمالا جنوبا وسطا شرقا غربا.
1: نعم، إذا شئت أن نتحدث قليلا عن غير المفردة ديال الفروسية ديال التبوريدة ديال الفانتازيا اللي وسيلتها الأساسية هي الحصان. الحصان في اللغة أساسا سمي كذلك لأن راكبه يتحصن به، وسمي الجواد بذلك لأنه يجود بروحه من أجل الفارس. لاحظي معي هذا الثراء ديال اللغة العربية. أكثر من ذلك نسميه خيلا لأن صاحبه يختال به، وتلاحظين هذا الثراء الدلالي لهذه الوسيلة النبيلة كما وصفتها بأنها نبيلة فعلا لاعتبارات عديدة. أولا

0: الحصان أو الفرس الحرة لا تأكل إطلاقا من علف غيرها.
1: أوف.
0: عندها واحد الأنفة عميقة جدا.

0: هناك العلام أو القصيد، وهناك الفارس، وهناك الفرس، وهناك العمار الذي ينتقي بدقة حبيبات البارود ويعرف مقياسها ومتى تكون حارقة وباردة إلى غير ذلك. إذن الفروسية أو التبوريضة أو الفانتازيا هي إذا شئت مسميات لنفس المسمى، وهي واحد الفرجة احتفالية على كل حال لركوب الخيل. الغاية هي تجلية شجاعة الفرسان، وكما قلت هي تعود إلى بداية القرن الخامس عشر. علاش القرن الخامس عشر؟ لأن أول مدينة احتلت شمال المغرب هي سبتة في 1414. طبيعة الحال احتلها البرتغال ومررها الإسبان في لحظة بعد تفاوض، ولكن الأساسي بالنسبة لي أن الفروسية تجعلنا نعيش زمنين في زمن واحد. في الواقع روعة الفروسية أنها حولت العنف العسكري القديم إلى عرض فني راهن. الفروسية كذلك هي آلية لحسم الصراع وفرز بلاد المخزن عن بلاد السيبة. الفروسية على مستوى الدرس القيمي توضح لنا التضحية والشرف والشجاعة والنبل كما اتفقنا. لكل هذه الاعتبارات الأخت فرحانة، سجلت بوريدة باسم المملكة المغربية على قائمة التراث اللامادي سنة 2021،
1: وهذا طبعا بفضل جهود لكل المتخصصين والخبراء والذين سهروا على حفظ هذا التراث التبوريدة ضمن التراثات العالمية. ما أستوقفني هو ذكرك قبل قليل أن هناك الحصان العربي والحصان الأمازيغي. هل هي عربية أمازيغية؟ تعكس حتى الروافد، لاحظ معي، تعكس حتى روافد المملكة. كيف امتزجت العنصرين؟
0: أنا قبل قليل في في في السؤال الافتتاحي لك قلت بأن حوالي 200 سنة قبل الميلاد كان يحكم شمال إفريقيا الملك الموري الأمازيغي ماسينيسا، كان الحصان الأمازيغي مشهورا. أنا قلت لك على صهوة الفرسان الأمازيغ، وصل الملك ماسينيسا إلى قرطاج، بمعنى أنها معروفة. والدليل على ذلك النقوش الموجودة الآن في الأطلس المتوسط التي تحكي هذه العلاقة الحميمية مع الفرس. بالأكثر من ذلك إذا زرت مدينة وليلي في تلك الفسيفساء على أرض مكان الاستحمام لفينيس، نجد عربة مجرورة بفرسان في الغالب. غالب أقول أنها للأمازيغ، لأن دخول الرومان تزامن مع هذه الفترة. نحن نعرف أن ماسينيسا ويوبا الثاني والأول لم يستطيعوا هزم قرطاج إلا بالتوحد مع الرومان، وبالتالي نحن نحكي حوالي 2400 سنة، بمعنى أن الحصان الأمازيغي كان متواجدا قبل وصول الوفود العربية. ولذلك قلت لك الرحالة والجغرافي في كتابه وصف إفريقيا ليون الإفريقي يتحدث عن هذا الحصان الحارون الذي كان يسكن الغاب وغير مروض، وكان له طاقة على الاستحمام. لاحظي معي أن الملك ماسينيسا انطلق من حوالي وهران بالجزائر الآن، وطيلت 5 أيام لكي يصل إلى قرطاج ويهزم القرطاجيون هناك. كان يلزمه فرسان تتحمل، ولذلك قلنا أن المؤرخين كانوا صادقين في توصيفهم للحصان الأمازيغي أنه كثير التحمل وصبور، صديق في السلم وفي الحرب، ولذلك هو أسبق تاريخيا على الحصان العربي. ولكن بطبيعة الحال وقع هذا الاختلاط وهذه السلالة الهجينة بين أمازيغي وعربي، وبطبيعة الحال حتى هي تتصف بهذه الرشاقة والقوة وبالتحمل.
1: أريد أن تستحضر لي كيف حضر أو كيف حضرت الفروسية.

0: في الذاكرة الشعبية، يعني في الفنون الشفوية، شعر العيطة مثلا أو في شعر الملحون. والشعر تعرف على أنه هو ديوان العرب كما يقولون، وهو ديوان المجتمعات والشعوب.
1: صحيح، إذا شئت ليس فقط الفنون الشعبية ولكن حتى الفنون العالمة. أنا نعطي غير مثال ونرجع للعيطة. يوجين دي لاكروا في بداية القرن 19 كان يقول في كل خطوة في الفروسية هناك لوحة جاية، فكان مغرم بالحركة ومهمل لللون وللظلال، ولذلك وجد ضالته في الفروسية. ترك لنا حوالي 100 لوحة تؤرخ لأسلوب الحياة والطبيعة في شمال إفريقيا. ولكن الآن من كل ذلك هو حضور الخيل والفرسان في العيطة. نعطيك مثال، مثلا في عيطة الغزال المرساوية النواحي ديال الدار البيضاء، استحضروا هنا بعض النتف العيطية. ما شفتوا خيل الشاوية مهدية ومحضية، مال سروت الخيل مروعة القبيل يا سيدي دائما في نفس العيطة ديال الغزال، مال ولاد حدو كلها وعودو، نخلي ولادي بالجوع ونشبع عودي. لاحظي معي هاد المرتبة ديال العود عند الفارس كان يبوئه مكانة هامة جدا. وهناك لدرجة أن هناك عيطة مرساوية تحت عنوان ركوب الخيل،
0: صحيح،
1: وتتحدث كلها عن الوضع الاعتباري للجواد. هناك حتى عيطة داني المرساوية هي كتقول العود من الجدود ماشي من الموجود، إلا تكلم البارود كنت موجود. إذا لاحظي معي هذا الرصد العميق والجميل جدا، لأن الفروسية يتم تحكيمها على ثلاث مراحل. كنديروا ثلاثة ديال العروض، هذوك العروض بين العرض الأول والثاني والثالث ترافقه هذه الأهازيج والأغاني. وإذا شئت الحديث عن قائد رئيس الفرقة
0: السربة
1: بلغة الرئيس السربة، يحضر يوم أو يومين قبل لكي يتلمس تربة الأرض، وهو خبير بالمحرك، وبالتالي يقف عند رأسه ووسطه ونهايته. وبالتالي فاش كتجي الفرقة كاملة عادة ينتبه الناس لاسم القبيلة التي تنتمي إليها هذه الصرعوتيك، لكن لا ننتبه إلى الخطاب البلاغي للعلام. العلام بالمناسبة لا يجلس إطلاقا على صهوة الجواد، يكون وقف على الركاب. علاش؟ باش يمنحوا فرصة لرؤية الفرسان يمينا وشمالا. وملاحظة دقيقة جدا، اصطفاف الفرسان بجوار العلام يحتكمون لتراكم الخبرة. آخر من التحق بالصربة هو الذي يقف في الطرف البعيد جدا
0: الأخير
1: من الصربة.
0: هذا في تراتبية الاحترام.
1: نعم، ولذلك هذه الأشياء لا ترى بالعين المجردة،
0: صح،
1: ولكن يلزمها عين مدربة على كل حال لمعرفة هندام الفرسان، اصطفاف الأحصنة، بلاغة خطاب العلام وفاعليته في قيادة الصربة. وهذه كلها تدخل في تنقيط كل حركة بلغة البردية، الحركة أي الفرجة، أو يقدمون ثلاث حركات وكيلاحظوا انسجام الفرسان في الحركة، البطء والتسارع، انطلاق النار عندما يصلون إلى نهاية المحرك، وما نسميه تبرديت بوترة. إلا كانت تخريجة دقيقة جدا وفي نفس الوقت تعلو الزغاريد والتفيق. وإذا أخلف الموعد أحد الفرسان يعود راجلا مدلولا، وقد يحكم عليه العلام بأن يهيئ وجبة غداء وعشاء كضعيرة له. ومن جميل الصدف أن العلام يمتلك حاسة سمع دقيقة جدا تعرف من أخلف الموعد في إخراج هذا البارود.
0: معنى هذه التراتبية، وشوف لاحظ معي الرسائل المرسلة في هذه العيطة أو في هذه اللوحة الشعرية.
1: أنا قلت لك

0: الفارس أنا سمعت من أفواه بعض الفرسان الذين صاروا عجزة يقول لي بعضهم أنا بمجرد استنشاق رائحة البارود أصير شابا وخفيفا. لاحظي هذا ما نسميه بالحال لا ترانس، هو ركوب الخيل ليس شرط أن تكون غنيا، ولكن هو هم يومي، هو تربية، هو تنشئة. كما قلت قبل قليل، الجواد من الجدود وليس من الجود. بمعنى من المعاني أنت تتربى، وهنا غندوزو الدور ديال الفارس وهو غير العلام. الفارس عليه أن يهتم بمرونة جسده، بلعبه بالبندقية بالمكحلة. وبالمناسبة أنا حضرت لأعراس في الأطلس المتوسط، لا زالت إلى اليوم الأخت فرحانة تأتي البندقية هدية في العرس، وهي رمز للدفاع عن القبيلة، عن الشرف، عن ولا سيما في البوادي، النواحي ديال القباب، مولاي بوعزة، زاوية الشيخ إلى آخره. فالفروس هي شيء يجري في الدم ديال ديال ديال الكثير من القبائل.
1: هل توارثها جيل اليوم؟ لكل منا انتماء، يعني ننتمي كلنا، نحن الاثنان على كل حال لنا انتماء لجهة من جهات المملكة. هل هناك امتداد واستمرارية لكل هذا الموروث الشعبي الذي تحدثت عنه في نطاق الفروسية؟ حيلك مثلا عنه في مناطقنا الجنوبية المغربية الصحراء، في الدفوع اللي هو تلك الهدايا التي تقدم للعروس في الزفاف، إلى اليوم من مظاهر الافتخار أنه عندما يقاد في دفوع الجمال تتقدمها خيول وعلى رأسها فرسان يلبسون الدراريع وبالمكحلة اللي سميتها ببنادقهم. وإن كان فيها الخطر، أنا دائما أقول لاحتفال نعم هذه المظاهر التراثية توجد ونحييها بين جيل اليوم نعم، ولكن نوع من الأمان أيضا لأنه يكونوا محاطين بالمدعوين والناس وجمهرة الناس في احتفاء بهذا المظهر الاحتفالي، فأمانهم أيضا وسلامتهم، لأن أخاف عندما يطلقون ذلك الرصاص في السماء.
0: ذكرتيني الأخت فرحان أن الصحراء المغربية تتميز الفروسية فيها بإطلاق النار في اتجاه الأرض،
1: صح،
0: لاحتمال اختباء العدو بين كتبان الرمل، خلاف الفروسية في باقي نواحي المغرب التي تطلق في اتجاه السماء. إذن هذا واحد الملاحظة أساسية، ولكن كلهم يعتمدون على الفرسان والحصنة ولا يستعملون طبيعة الحال الجمال، لأن مع البارود لا يمكنك الإمساك به.
1: صحيح.
0: أنا باعتقادي الخاص أهم وأغلى شيء حصلت عليه الفروسية في المغرب في 20 سنة الأخيرة من 2006 إلى 2026 هو أن الفروسية صار لها مهرجان خاص بها، لأن كانت كفرجتان وهي مكملة في المهرجانات الأخرى، وصارت لها بطولة خاصة. إذن اليونسكو كانت محقة عندما تم تقنين الفرجة المشهدية، وكما قلت لك هناك العين التي تنظر للفروسية باعتبارها فرجة، ولكن هناك العين المدربة التي تقرأ فيها وثيقة عسكرية. الجميل فيه يربط الماضي بالحاضر، وما أجملها من فرجة تجعلك تسافر للماضي وأنت في مكان.
1: هل من الممكن أن ندخلها ضمن الرياضات حتى يبقى الموروث الشعبي؟ ليس المهرجانات، صحيح أنت أثنيت وهذا مجهود يذكر فيشكر، لكن أبعد من المهرجانات تربية الأبناء. إحنا في ثقافتنا العربية الإسلامية أنت تعرف أنه الخيل، علموا أبنائكم ركوب الخيل.
0: ركوب الخيل، نعم.
1: كيف بالصيغة الحالية، صيغة اليوم، احنا عندنا أنشطة موازية فيها رسم، فيها موسيقى، فيها مسرح، فيها أيضا رياضات بشتى أنواعها، على هذا الغناء
0: كل صراحة قليلة جدا، وزعما على المؤسسات التربوية بما في ذلك المدرسة والجامعة أن تنفتح على هذه الفنون الشعبية والأدب الشعبي عموما، ولا سيما أننا الأخت فرحانة نحن على موعد مع حدث عالمي في سنة 2030. على كل مواطن مغربي أن يعرف كيف يسوق لصورة المغرب الثقافي والحضاري، وأن يعرف فعلا قيمة هذه الفروسية، ليس الفروسية فقط على مستوى اللباس، على مستوى الأكل، على

0: مستوى المعمار، على مستوى. فلذلك قلت لك كان شغل الشاغل أن أرصد هذه المظاهر وأوصل صوت المغرب الشعبي الذي غالبا ما ننظر له بعين عدم الرضا. أعتقد أن الأوان لكي تنفتح المدرسة والجامعة والمؤسسات التربوية بشكل عام على الفروسية وإدراجها في تربية النشء.
1: أشكرك جزيل الشكر حقيقة مسخنة باللقاء معك، بحر ما شاء الله في كلبه وثقافة شعبية.
0: لا
1: الدكتور هذا تواضع عظماء مثل حضرتك. الدكتور والكاتب محمد رمسيس، الخبير في التحليل والدرس للموروث الشعبي المغربي لك العديد من الإصدارات. أتمنى من مستمعي الأفاضل أن يبحثوا عن الاسم وعن بعض مؤلفاتكم حتى يدركوا ما كنت بصدد الحديث عنه من أنك بحر في الموروث الشعبي. شكرا جزيلا لك يا أستاذي،
0: شرفت تحية الأخت فرحانة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. مستمعينا في كل مكان أشكركم على حسن المتابعة، إلى جولة تراثية فكرية قادمة.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: تيزين غايات سوز مزلي دوسن أد نلكم مديوفن
2: نامسا غارس نيمان
3: إيمان تاروانا أد زوار غسان راد نصوت أد نسكري اللي في اللغي الله
4: صوت النغ ديس نفعنا أد نستين نوابنا أدور ناج كرانيانا دي ستيغ البلاس النغ
5: تيزين المعقوليات أد صوت أغزغول
4: أي اللي نستين أراد يلي أد نصوت نبيت فوالنا
6: نكوني مغربين نلا بدت مزيرة النغ السنة 23 شو تنبير هذا كله صوت غير الانتخابات التشريعية نستيزغولنا
7: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
8: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
9: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
8: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
9: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
8: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
9: Appelle le 06 67 65 28 63.
8: 06 67 65 28 63.
9: Lisa.
8: L'excellence d'un parcours.
9: L'assurance d'un avenir.
10: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
11: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة والجديدة وعلى السواحل الواقعة جنوب أكادير إضافة إلى مناطق الريف وسايس والأطلس المتوسط وتدلى فيما ستكون الأجواء الصحوة بباقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء وكذلك بطنجة 32 درجة بالعيون 36 درجة بمراكش 41 درجة بالراشدية 32 درجة بفاس 28 درجة بالصويرة في الجزائر من المرتقب أن يكون الطقس غائما كليا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الواقعة غرب البلاد فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة في الجزائر العاصمة 37 درجة بشلف وتمنراست 44 درجة بغردايا 46 درجة ببسكرة 47 درجة بأدرار في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة بتونس العاصمة 33 درجة بالطبرقة 46 درجة بمدنين وتوزر 44 درجة بقفصة 41 درجة بالمنستير وكذلك بالقصرين 38 درجة بكل من صفاقس وقابس

0: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف، ألقى خلاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، واستحضر توجيه أمير المؤمنين العام الماضي للمجلس العلمي الأعلى بخصوص الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم. وبمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، شهدت مدينة سلا خروج موكب الشموع، أحد أعرق التقاليد التي يتوارثها أهل المدينة على مدى قرون. حرب إيران، الحرب الاقتصادية والمالية. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطط الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية، محذرا من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية. الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، وترافق مع قيود اقتصادية مشددة. تركيا رحبت بالقرار.

0: الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر أن بلاده طوت صفحة من ماضيها الأليم. في ألمانيا عمال مجموعات فولكسفاغن يهاجمون إدارة الشركة في استطلاع داخلي ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبل الشركة، ورئيس المجموعة يقول إنها في وضع أكثر من حرج، مشددا على أن فولكسفاغن وصناعة السيارات الألمانية تمران بأكبر عاصفة في تاريخهما. وفي الميدان الرياضي كرة القدم الأوروبية، تشيلسي يستهل الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام. ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. محمد بن عبو.
1: كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق أمام الملك محمد السادس لم تكن مجرد عرض لحصيلة أنشطة المجالس العلمية، بل حملت في ثناياها إشارات تتجاوز البعد الديني، وحملت أبعادا تتقاطع فيها الذاكرة الدينية مع التاريخ والهوية والثوابت الوطنية. التوفيق تحدث عن تجل سياسي وآخر عاطفي في تعلق الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف، كما استحضر أسماء تنحدر من مدينة سبتة المحتلة وإسهاماتها في الحركة العلمية للمدينة وترسيخ هويتها المغربية والإسلامية.
2: أما التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية بدءا بكتاب الشفاء للقاضي عياد، ومرورا بكتاب الدر المنظم للعزفي وكلا العالمين من مدينة سبتة، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي. وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث.
1: استحضار القاضي عياد والعزفي لا يقتصر على مكانتهما العلمية، وإنما يعيد إلى الواجهة الدور التاريخي لمدينة سبتة المحتلة باعتبارها حاضرة علمية أنجبت أعلاما كان لهم إسهام في تشكيل الوجدان المغربي. كما أن إشارة التوفيق لكتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي لم يكن من باب الصدفة، فالكتاب الذي اكتسب مكانة استثنائية في التدين المغربي وصفه الوزير بأنه كان شعارا للمغاربة في تعبئة لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث. وهنا تتقاطع المحبة النبوية مع الذاكرة التاريخية، ويتحول التراث الديني إلى جزء من سردية مرتبطة بالأرض والهوية.
0: وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا، من بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للإرهاب والتطرف. وبمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، شهدت مدينة سلا أمس خروج موكب الشموع المواكب لهذه المناسبة الدينية في ترسيخ لأحد أعرق التقاليد توارثتها المدينة على مدى قرون، شموع ضخمة ومزخرفة تحملها فرق فولكلورية تجوب شوارع المدينة العتيقة في أجواء تجمع بين البعد الديني والتراث الشعبي. روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: ينتمي خالد 42 عاما إلى عائلة اشتهرت تاريخيا في سلا بصناعة الشموع الكبيرة لموكب ذكرى المولد النبوي الشريف.
4: التظاهرات مدينة سلا كتميز بأنها تظاهرة تتقام بواحد الشكل اللي مغاير، أولا لأنها كتصوب واحد الشموع اللي هي ليس كالشموع اللي كنعرفوها اللي مضيئة اللي كتشعل، ولكن هذه شموع مصنوعة من الخشب مزركشة بمادة الشمع الحر الذي يأخذ ألوان مختلفة.
3: يحمل رجال أشداء من الحرفيين الشموع الضخمة. الأبناء ورثوا هذا الحب عن الآباء وعن الأجداد.
5: وحنا كشباب كنتسناو هذا اليوم هذا بفارغ الصبر.
6: الناس ديال القدام ديال زمان شافوه ولينا حنا تنحتفلوا به بطريقة سلوية ديالنا بحال هذه الطريقة بحال الشيء كتشوفوا نتوما هنايا.
3: على طول طريق موكب الشموع نساء يطلقن الزغاريد مع الصلاة والسلام على خير الأنام.
7: الحمد لله احنا السلويين كنفرحوا به، كنفرحوا بدور الشمع عادة عندنا.
8: احنا افتخرين بهذا العروض اللي كتعطينا مدينة سلا.
3: ترتفع الشموع الضخمة عاليا بينما المتفرجون يوثقون اللحظة بهواتفهم، فيما الغيطة والطبلة يعزفان معا إيقاع اللحظة. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
0: كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس خطة الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية محذرة من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط. وقال: سنحاسب الجميع، وهذه سياسة الخنق الاقتصادي التي تستهدف النظام الإيراني، مشددا على أن الدول التي لا تنضم إلى العقوبات الأمريكية ستشارك إيران عزلتها. من واشنطن تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
9: الولايات المتحدة وسعت نطاق العقوبات الثانوية المرتبطة بإيران بإضافة 5 قطاعات جديدة تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والنقل البحري. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت حذر من أن أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستقصى من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي.
10: نشن هجوما اقتصاديا على شبكات إيران المالية في مختلف أنحاء العالم. هدفنا قطع كل شريان اقتصادي يبقي هذا النظام الاستبدادي قائما حتى تجد طهران نفسها معزولة تماما. من يقف إلى جانب الولايات المتحدة سيجني ثمار شركاتنا، أما الدول التي تربط مصالحها بالنظام الإيراني فستجد نفسها شريكة له في العزلة.
9: لكن اختبار هذه السياسة يبدأ مع الصين، أكبر مشترين للنفط الإيراني، فاستهداف البنوك والشركات الصينية قد يدفع بكين إلى إعادة فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة. السفير الأمريكي السابق لدى الصين غاري لوك:
11: كانت الصين على وشك تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة قبل أن تتراجع عن ذلك، لكن إذا بدأت واشنطن في استهداف الصين فقد تعيد بكين فرض تلك القيود. هذه المواد الأساسية تحتاج إليها الولايات المتحدة في تصنيع صواريخ باتريوت والمقاتلات والأقمار الاصطناعية والصواريخ لإعادة بناء مخزونها العسكري، لذلك يتعين على الولايات المتحدة التصرف بحذر شديد.
9: لن يقاس نجاح الحملة الأمريكية بعدد العقوبات بل بقدرة البيت الأبيض على تطبيقها على أكبر شركاء طهران. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
0: الصين أكدت أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وهددت الدول التي تواصل دعمها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي أن سياسة الضغوط القصوى التي تمارس في إطار حرب اقتصادية لا تحل أي مشكلة، بل أنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات والصراعات، مضيفا أن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها. أزالت الولايات المتحدة أمس سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية متشددة.

0: تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. من دمشق تقرير مراسلنا يا منجيب.
1: في خطوة تاريخية أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية تحديثا رسميا على لوائح العقوبات، أكد فيه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك تماشيا مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم تخفيف للعقوبات عن سوريا عقب انقضاء المهلة القانونية المحددة ب45 يوما لمراجعة الكونغرس. فكيف يرى الشارع السوري منعكسات القرار؟
2: القرار يعني فيه فوائد اقتصادية للبلد، بيكون فيه فوائد اقتصادية كثيرة للمجتمع السوري، انفتاح البنوك، نحن كمغتربين بنقدر مثلا نحول، عم نلاقي صعوبة مثلا تحويل الأموال على سوريا، فهي رح تكون كثير فوائد علينا.
3: الأسعار المعيشي بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء رح يقل سعره.
4: إن الفخر إنه سوريا تنبنى على هذا الأساس، تنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان.
1: بدوره اعتبر حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان بأن القرار خطوة تاريخية لسوريا تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، مع إزالة مجموعة من القيود بما فيها تلك الخاصة بالتعاملات المالية والمصرفية، الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي حسان سليمان.
5: هنالك فتح المجال أمام تعديل قيود التصدير، التكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، طبعا المقصد هون الاستخدام المزدوج أي الاستخدام العلمي أو المدني وأيضا الاستخدام العسكري، وكذلك سياسة تراخيص المعدات والخدمات الدفاعية.
1: وبحسب مراقبين تمثل هذه الخطوة انفراجة سياسية واقتصادية وترسيخا لمسار التعافي والتعاون الدولي وإعادة الإعمار بعد أن استمر هذا التصنيف منذ عام 1979. ميديا يامن ديب، دمشق.
0: تركيا رحبت بقرار الولايات المتحدة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن أملها في أن يساهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج البلاد التي مزقتها الحرب في المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية: نعتقد أن هذا القرار سيعطي زخما للجهود المبذولة لتعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي وإرساء أمن واستقرار دائمين في البلاد. عبر عمال مجموعة فولكس فاجن الألمانية عن غضبهم الكبير من إدارة الشركة في استطلاع داخلي ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبل شركة صناعات السيارات الألمانية المنهكة، وهجموا مجلس الإدارة بسبب أسلوب التواصل الكارثي في ظل قلقهم حيال مستقبل وظائفهم واحتمال إغلاق المصانع. ونبه رئيس المجموعة إلى أنها تمر بوضع أكثر من حرج، مشددا على أن فولكس فاجن وصناعة السيارات الألمانية برمتها تمران بأكبر عاصفة في تاريخهما بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي غير المواتية، إضافة إلى المنافسة الصينية. من برلين هذا تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
6: أسهم فولكس فاجن تتراجع بنحو 1.36% وسط مؤشرات متلاحقة تنذر باحتمال إغلاق أو تقليص نشاط مزيد من مصانع المجموعة في ألمانيا. رئيس ولاية حكومة بادن فيوتنبرغ جيم أوزدمير أعلن أنه سيتدخل من أجل الحفاظ على أحد المصانع المعنية في ولايته.
7: إغلاق الموقع إشارة سياسية كارثية وسيغذي النقاش المتصاعد في ألمانيا بشأن خطر تراجع التصنيع، وسيضعف بشكل كبير المنظومة التي بنيت خلال السنوات الأخيرة.
6: لكن هل ما زال ذلك ممكناً؟ المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني يشكك في الأمر.
8: فولكسفاجن في خطر، لم تعد هناك طاقة رخيصة من روسيا، وترامب لا يزال متمسكا بسياسة الرسوم الجمركية، كما أن القواعد المناخية المعقدة التي تفرضها بروكسل ترفع التكلفة وتكاليف الأجور ارتفعت.
6: ولم يعد النقاش في ألمانيا حول فولكسفاجن تعلق بمصنع يمكن إغلاقه أو آخر يمكن إنقاذه فحسب. المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني:
8: كل ذلك تترتب عليه تداعيات خطيرة على ألمانيا كموقع صناعي، فقد أغلقت بالفعل خطوط إنتاج ونقل العديد من الموردين مواقعهم إلى دول أخرى، وتداعيات ذلك لن تقتصر على خسارة الوظائف فحسب.
6: وبين التحول نحو السيارة

0: الكهربائية والمنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تجد صناعة السيارات في ألمانيا نفسها أمام اختبار صعب. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية، تشيلسي يستهل الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام في بدايات موفقة لحقبة تشابي ألونسو، وفي إيطاليا روما يقصو على فيورنتينا برباعية وسط أنباء عن إمكانية رحيل النجم المغربي نائل العينوي. يوسف الشطر.
2: حققت تشيلسي بداية موسم مثالية بعد الفوز على مضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين الاثنين، ففي أول ظهور رسمي للمدرب الإسباني تشابي ألونسو على مقاعد بدلاء الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي، نجح البلوز في كسر حماس ملعب كرافن كوتيج مبكرا، إذ احتاج إلى 31 ثانية فقط لافتتاح التسجيل عبر جواو بيدرو الذي احتفل منذ أيام بتجديد عقده مع النادي مستفيدا من تمريرة رائعة لكول بالمر. فولهام رد سريعا حيث أدرك جوشوا كينغ التعادل في الدقيقة 23 قبل أن يعيد مورغان روجرز التقدم لتشيلسي قبيل الاستراحة. كول بالمر عاد في الشوط الثاني ليضيف الهدف الثالث بعد هجمة سريعة قادها جواو بيدرو وروجرز في عكس واضح لأفكار المدرب تشابي ألونسو الذي ما زال ينتظر بعد التعاقدات الجديدة في الأسبوع الأخير من الميركاتو. والإثارة في الملاعب الأوروبية تواصلت في إيطاليا، ثلاثية من الهولندي دونيال مالن منح روما بداية قوية في الكالتشيو بعدما قاد المهاجم الهولندي فريقه إلى فوز عريض على فيورنتينا بربعية نظيفة. المباراة عرفت أيضا تألق الأرجنتيني باولو ديبالا بصناعته للأهداف الثلاثة لزميله وحضور النجم المغربي نايل العيناوي الذي يحظى باهتمام متزايد من نادي كريستال بالاس الإنجليزي في الأيام الأخيرة. وإلى جانب بداية روما الجيدة، حظي جينارو غاتوزو بظهور أول موفق مع لاتسيو بعد الفوز على بولونيا هدف نظيف.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا المنتصف، إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. توعد وزير الاقتصاد الإيراني الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلانها فرض عقوبات جديدة على بلاده، مؤكدا أن لدى إيران خطة مدتها سنتان لمواجهتها وللتعامل مع هذه الأحداث. وقد كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنتمس عن خطة الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية، محذرا من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران. وأفادت وزارة الخزانة في بيان لها أنها أصدرت قرارات تطال خمسة قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده. للحديث في الموضوع نستضيف الدكتور أمين المشاكبة، المحلل السياسي خبير شؤون الشرق الأوسط والخليج من عمان. مرحبا دكتور أمين المشاكبة.
5: مرحبا أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا.
1: إذن دكتور أمين، ماذا تعني هذه العقوبات؟ ما تأثيرها وما الذي ستحدثه؟
5: نعم، يعني هذه العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي عقوبات قاسية وتشمل العديد من المجالات اللي هي موضوع التصدير والازدراء والاستيراد والذهب وعمليات الطيران بشكل عام، بالإضافة إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشواطئ الإيرانية لعدم دخول السفن. وبالتالي الآن الإدارة الأمريكية تسعى لإرضاخ إيران وكسر إرادة إيران وإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال الوسيط الباكستاني رئيس هيئة الأركان الباكستانية لقائد الجيش الذي كان بالأمس واليوم صباحا غادر طهران ويحمل رسالة من الإدارة الأمريكية لعودة الفريق المفاوض إلى طاولة المفاوضات حسب الشروط الأمريكية. وهناك يعني وجود حالة من عدم الثقة بين الإيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، وكل يسعى لفرض شروطه على الآخر، وبالتالي يعني العقوبات الاقتصادية هي قاسية. لكن إيران يعني عبر 47 عاما من العقوبات المختلفة استطاعت أن تتهرب أو أن تلف على كثير من العقوبات الاقتصادية، لكن هذه المرة هناك تشديد على البنوك وعلى نقل العملة وعلى الذهب وعلى الطيران وعلى كل المجالات التي تدعم الاقتصاد الإيراني، وبالتالي هي محاولة لإركاع إيران وتدمير الاقتصاد الإيراني من أجل جلبهم إلى طاولة المفاوضات.
1: والجديد دكتور أمين في هذه العقوبات ليس فقط شن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على إيران كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل توعد أي دولة تتعامل معها تجاريا بتبعات وخيمة.
5: كذلك الأمر هو يعني توعد جميع الدول التي تتعامل تجاريا أو ماليا مع إيران، لكن هناك تصريح صدر اليوم من الصين أن تعامل الصين مع إيران هو ضمن إطار القانون الدولي، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يفرض على الصين شروط تخالف القانون الدولي. من هنا يعني الرئيس الأمريكي يسمي هذه الحرب الاقتصادية كما حصل في الدخول الأمريكي في دي دي إلى فرنسا عام 1945، وبالتالي يقول إنه هاي يعني هذا الإنزال الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي هو أقوى حصار يفرض منذ عام 1945، والهدف منه تركيع إيران وجلب إيران إلى الطاولة حسب الشروط التي تريدها الولايات المتحدة. وزي ما تفضلت أنت أنه كذلك أن الدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا ستجري عليها عقوبات أخرى من قبل الولايات المتحدة.
1: هل يعني هذا أن الحرب انتقلت الآن من ساحة المعركة العسكرية نهائيا إلى الساحة الاقتصادية بهدف قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني؟
5: هو يعني الحرب العسكرية ما انتهت نهائيا، لكنها موقوفة يعني أمام حرب اقتصادية شرسة تفرضها الولايات المتحدة على على على إيران من أجل أن يعني تقبل بالشروط الأمريكية المختلفة فيما يتعلق بالنووي وفيما يتعلق بمضيق هرمز ومرور الناقلات عبر مضيق هرمز. وبالتالي الإدارة الأمريكية الآن تقول إنه هذه الحرب هي أقسى عقوبات اقتصادية تعملها أو تحصل في العالم على دولة مثل دولة إيران. على الرغم من ذلك إلا إنه يعني إيران لديها حدود برية مع حوالي 15 دولة، وتستطيع من خلال هذه الحدود تمرير العديد من الشحنات التجارية على برا أو من قبل السكك الحديدية لإيران. لكن يبقى القول إنه هذه شروط اقتصادية قاسية تريد الإدارة الأمريكية أن تفرض ما شروطها على طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا دكتور أمين مشاكبة، كنت مباشرة معنا من عمان.
5: أهلا أستاذ إبراهيم. أهلين.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: جان في تقديم الموجز، نستهله بترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا لإحياء ليلة المولد النبوي. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا أمام الملك محمد السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وبنفس المناسبة أمر العاهل المغربي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 619 شخصا. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقارب 60 شركة وفردا وسفينة في عدد من الولايات القضائية من بينهم مواطنون صينيون، وعلقت التراخيص التي كانت تسمح بتعاملات محدودة مع إيران. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وبعد الإعلان قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. وقال مدني زادة للتلفزيون الحكومي: بطبيعة الحال يريد الأعداء شن هجوم اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب أن لا يظنوا أن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا. المتحدث ذاته أشار في السياق ذاته إلى أن الصين وروسيا لم تقبلا الإجراءات الأمريكية وتوقع أن تعارضها دول أخرى. إلى ذلك أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعمها.

0: أم طهران. يعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب مولية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. أوروبيا، سجل الاتحاد الأوروبي عجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من سنة 2026 في أول عجز فصلي من نوعه منذ الربيع الثاني من سنة 2023 وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم. وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي أن واردات الاتحاد من السلع بلغت 701.8 مليار يورو بين أبريل ويونيو مقابل صادرات بقيمة 680 مليار يورو بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% مقارنة بالربع السابق بوتيرة تفوق نمو الصادرات البالغ 5.4%. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وكتب الاتحاد الإثيوبي على منصة إكس: إثيوبيا تقدمت رسميا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، مؤكدة أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام والكريمات. سعيدة جدا أنني نتلقاكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على الميديا.
0: أكيد في العطلة القواعد ديال البيت كلها تقدر تكون كتغير، كنعسو متعطلين، كنفيقو متأخرين، كناكلو في أوقات ربما مختلفة وغير منتظمة، كنسافرو، كنزورو الأقارب، كنقضيو ساعات أطول مع أحبابنا ووليداتنا وعلى الشاشات كذلك، ربما كنقولو لراسنا دابا تسالى العطلة ويرجع النظام كيف ما كان. وكاين اللي دابا العطلة تسالت له بالفعل، والآن كيفاش يقدر يرجع النظام دون أن نفقد كل ما كان جميلا في العطلة؟ لأن الأسرة ما كتحتاج فقط إلى تنظيم الوقت، وإنما كتحتاج إلى إعادة تنظيم علاقاتها وعلاقات بين أفرادها. الأب والأم كيقدروا يكونوا كيرجعوا إلى العمل، إلى المسؤوليات ديالهم، الأطفال كيستعدوا للدخول إلى المدرسة، وهنا كيبداو التوترات. نوض، نعس، حيد عليك داك التليفون، وجد حويجاتك، بركة عليك من التفلية، بركة عليك من العجز، راه المدرسة غدا. وكنلقاو في العودة كتحول إلى مرحلة انتقالية، من مرحلة انتقالية إلى معركة شبه يومية. لذلك اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألو، واش نعيد الروتين القديم أم نصنع روتينا عائليا أفضل؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية اليوم، مرحبا بكم معنا.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم
1: أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن. بعد العطلة كيف تعيد الأسرة ترتيب حياتها؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفتي الكريمة الأستاذة مال طوهريلية، كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. للا أمال، مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: الله يتقبلك الجنة لله حنان، وشكرا بزاف، الله يجازيك بخير، وعطلة جد فاتكم دوسي، عطلة سعيدة.
1: الحمد لله الحمد لله، واخا ما كيسخى حد من العطلة ومن اللمة، لأنه هذا هو موضوعنا اليوم. ربما في العطلة الصيفية تحديدا الإيقاع ديال الأسرة كله كيقدر يتغير، سهر، سفر، زيارات، وجبات غير منتظمة، وقت أطول ربما مع الوليدات ومع العائلة، ووقت أطول كذلك أمام الشاشات. ومن اللي كتسال العطلة، احنا باش ما نزربوش على الناس اللي باقي في عطلة بصحتهم وراح تحتهم، ولكن راه الاستعدادات الى المدارس قربت، العوده للعمل قرب، فهنا كتبدا واحد المرحله اللي هي جديده واللي كتقدر تحول من مرحله انتقاليه من العطله الى العمل الى معركه شبه يوميه. هاد في نظرك انت علاش العوده العائليه من بعد العطله كتكون في الغالب صعبه؟
2: صعبه لفقاش داك اي شانجمون، اي مرحله انتقاليه اكيد تكون فيها واحد المقاومه، دونك كتولف واحد الريتم طايح، تولاش صافي، ما بقاوش داك لي ريغل كما قلتي قلتي بوتيتغ انه تنكونوا، مي حنا راه نورمالمون هذاك ان بوزوا خاصو يكون هذاك انك تلاشي وما تبقاش في لي ريغل باش تجينو اون فيت سي ان بوزوا بسيكولوجيك انك تخرج في شويه من لا روتين داكشي اللي كديرو كل نهار. داكوغ، وهنا للحنان كنكتشفوا دابا سكي بيان، وانه ملي تلاشي وتنعيشوا داك انه ما تنبقاوش في لي ريغل، وكنديروا داكشي اللي ما مولفينش كنديروا في الحياه الطبيعيه واليوميه كما نقولوا دورون لاني، كنكتشفوا بعض المرات انه شي حوايج اول مره نديرهم عجبونا هنا في هذاك لا ديكوفيرت ممكن ندخلوا داك الحوايج في الحياه اليوميه، لان احنا شنو الغرض عندنا من العطله؟ هو الراحه النفسيه. دونك ياريت انه الناس اللي كتوصل واحد النوع ديال الراحه النفسيه انهم يدخلوا داك الحوايج اللي عجبوهم في الحياه اليوميه. لو شانجمون اون جينيرال تيكون فيه داك لا ريزيستانس، كنبغيو نرجعوا انه داك الحياه

0: كيف ما حنا موالفين وهذا غلط كبير.
1: أنا
0: يعني عادة داك لابوز كناخدوها باش ناخدو راحتنا باش ندير واحد لو بيلون واحد لو ركول نعرفو حنايا

0: التحرر من المسؤوليات والتحرر من الالتزامات ومن ما نديرش الريفاي وما ناكلش في الوقت والوليدات ينعسوا وقتاش ما بغاو يفوقوا وقتاش ما بغاو، غادي تسالى العطله وغيرجع النظام كيف ما كان. واش خصنا نرجعوا النظام كيف ما كان ولا خصنا نغيروه؟
1: شوف الفوائد فليكسيبل في هذه الحياه، لا داك لا ريجيديتي ما صار حتى شي واحد لا الاسره ولا غير الاسره، حيت غادي نحط لي ريغل. لا زعما لو فات انك تحط دي ريغل تحط قوانين ما كيعنيش انك خاصك ولا بدا تكون في لو كونترول، خاصك ولا بدا الى خرج لك شي واحد من هيك خاصك تكون ريجيد خاصك تكون صارم خاصك نو خاص اون سيرتان فليكسيبيليتي، باسكو كوميم راه كنهضروا على ناس، ولدك بنتك راه سي كيان، كل واحد عنده كيان، كل واحد عنده بيرسوناليتي. حتى داك لو مو ديال الفوضى راه كل واحد كيفاش ياخذها، سي نسبي، هذاك شي غولاتيف. انت بالنسبه لك فوضى، بالنسبه لواحد اخر هذيك هي الحياه اللي بغا. دونك انايا بشويه بشويه غنبدا ندخل دي ريغل اللي حنا كاملين غنكونوا مشروكين فيهم، هذا هو اللي كيخلي لو ريتم كيمشي بشويه اون ريسبكتون هذوك لي ريغل اللي حنا بغينا نحطو نحترموهم. مي افيك اون سيغتان فليكسيبيليتي، يكون واحد الليونه واحد السلاسه باش ما يكونش داك لا فورس. داك اللي تيوقع في داك المعركه باردون اللي هضرتي عليها لاله حنين، هو هذاك لو شونجمون اللي كيجي على غفله. انت في عطله في واحد لو ريتم دخلتي بغيتي تطبق دي ريغل فورسي، لا دونك تدريجيا تيولي لو شونجمون حتى كترجع الامور كيف ما حنا باغينها، ماشي لو بير ماشي لا مامون. كنهضروا على الاسره، الوليدات ما كتكونش عندهم واحد المقاومه كبيره، ما تيكونش داك العناد الا شركتيهم في لي ريغل ديال الاسره شنو شنو بغينا. حتى هذيك الفوضى حنا غنحدوها شنو هي فوضى، هما اللي مش كتنعس مع 12 وليتي كتنعس مع مي وي جو ريسبكت باسكو عطله صيفيه، يرجع الريتم ديال القرايه محتاج انه يتحط في النظام باش حتى واحد بلو كور ما تيعياش، الدماغ ما تيعياش، باش كتكون واحد تتكون منتج لا في قرايتك ولا في خدمتك. لو فات ديكسبليكي هذا الشيء للافراد الاسره يدخلوا معك في المود، ما تكونش واحد المقاومه. لان عاده حنا طبيعتنا ما كنرفضوا انك تفرض عليا، ملي كتفرض عليا كنقاوم، هنا تيولوا لي كونفلي.
0: وهنا داكشي اللي كنسمعوا نط النعاس راه المدرسه قربات. وحاجه اخرى هي اللي كنلاحظوها حنا السيدات، وانا كنعتقد بانه اي سيده كتسمعنا الان اي ام وحتى بعض الاباء، انه اي حاجه كيخليوها ما بعد العطله، فكتلقى حتى اللي مازال راهما في عطله في داك اليومين الاخيره ديالهم، هما جسديا راه في عطله لكن في المخ ديالهم راه خدام، راه تبعهم المهام اللي كتضاعف، مراهم التقضيه، مراهم المدرسه، لي فورنيتور سكولير مازال ما خداوهمش، الملابس، كاين اللي باغي يدير لي رونديفو ديال لي ميديسان والاطباء، التحضير ديال الوجبات وديال لانش بوكس. وهاد المسؤوليات كتحس بحال اللي باغي نديروها دقه، ولكن شنو واش خصنا نتقاسموها؟ واش خصنا بلاتي اصلا ما نفكروش فيها، نفكروا غير دقه دقه، ما كتجي حتى حاجه دقه واحده كيخلاوها؟ كيفاش خصنا ندبروا هذه المرحله هذه؟
1: خصنا نتعلموا اللي نعيشوا بعدا لو مومون بريزون، وحنا في عطله راه في عطله. كاين شي حوايج كان خصنا مثلا ممكن نديروهم قبل، مثلا الفورنيتور اللي عنده لا بوسيبيتي يشريها كاع ويتسنى من داك لو ستريس ديال اخر دقيقه. كاين مثلا شي حوايج خصنا نشريهم ما عندهمش علاقه بانك تسنى حتى لسبتمبر، مي ما درتش هذا الشيء كله، اي الوغ يا بخيش غيوقع. دابا جو باس ان مومون مع وليداتي، علاش نفكر في اللي جاي؟ خصو يدخل، خصو يدير، ومن بعد ما دخلش كاع في هذاك لاباط، اش غيوقع؟ ما شريتش انا الفورنيتور في داك، اش غيوقع؟ فرق ديال يومين ثلاث ايام، فرق ديال سيمانه، هادشي اللي تيوقع اون جينيرال. مي ملي تنبدا نفكر في داك لو خصني ندير خص لو بلان يكون كذا، خص واحد الوقت هذا خص كنت دير، علاش ما درتيش؟ كنعيش واحد لو ستريس انا بعدا، واحد لا بريسيون اوتوماتيكمون تنعيشها لولادي، ويمكن لمرتي، ومرتي تعيشها للراجل. وهي دونك فين هي الحلاوه ديال داك العطله او داك لو مومون؟ حتى دخول المدرسه، دخول المدرسه زعما راه ماشي شي حاجه اللي حنا كنعظموا الامور، كنعطيوهم واحد الحجم كبير. دخول المدرسه خصو يدخل جانب اللي هو مهم، بغيتي تقاد الامور وي اون دوا بيان سور بريباري هذا الشيء شنو خصك، باش حنا نكونوا يعني زين في لو فات دو بلانيفي مزيان، ولكن البلانيفي ريستي فليكسيبل من طشتن

0: ولكن الحلاوه فينا هي انه اون سو بريبار نفسيا، نستعدوا نفسيا، هذا هو الاهم. انا ولدي ملي غيدخل وهذا شريتي ليه كتب، ولكن نفسيا كي داير؟ شكون قال لك انه واش كان مرتاح في العطله؟ انت كاب دوزتي، واش دوزتي كواجب داك العطله ولا انت استمتعتي؟ شنو استفدتي؟ شنو درتي؟ هذا هما الاسئله اللي خصهم يطرحوا باش نحسب كل حاجه الطعم ديالها.
1: كيجيو عندك ناس واكبتي حالات اللي هما من مور العطله كتنوض معركه حقيقيه ما بيناتهم، لان هاد المسؤوليات هي مسؤوليات سافغي كنا عطله وكنا مرتاحين وكنا، لكن هي مسؤوليات يعني عاده ما كتكون في السنه، يعني كتكون عندنا. واش المشكل في كثره المسؤوليات، ام المشكل في كثره الضغط اللي كنحسوا به حنا اننا رافضين داك المسؤوليات، ام المشكل في انه هاد المسؤوليات ما موزعاش بواحد الطريقه متوازنه ما بين الاب والام وحتى الوليدات؟ وكنشوفوا بزاف انه مثلا من مور العطله كينوض الصراخ في الدار والدباز والغوات، فكتلقى مثلا المراه كتقول للراجل صافي تسالات العطله، او الراجل كيقول لها دابا صافي تساريتي تسالات تجلستي لي.
0: اكزاكتومون. دابا هذا هو علاش على الصراع مناش. انا كأم مطلع على باغ وعندي انا شو بيرفكسيونيست، خاص الامور تكون بهذا الشكل اللي انا بغيت، خاص نعيشو مع تسعود وخاص لاش بوك تكون بهذا وخاص كداشي وخاص كداشي. هو عاود غيدور عندي يقول لها انتي خاصك انتي اللي تكلفي انتي اللي درتي، علاش هادشي كامل؟ انا علاش بيرفكسيونيست؟ انا لاش، انا جو لاش، انا نورمالمون نحط لي ريغل. اجي وليداتي لفيت انك تنعس مع تسعود مزيان غتنعس واحد هذا تشبع نعاس الصباح كيفاش غادي تكون؟ غيجي ولدي انا ما غيبغيش الناس، غيجربها من راجل غيعرف راسو الصباح خاصو ينوض غينوض عيان. دونك عشتيها شفتي؟ اي والله غادي يرجعوا لاغيك. انايا نورمالمون جو ديليك، ما علاش غنوصل ضروري ما تكون بواحد الصوره حيت انا بغيت المثاليه. اش غنربح من هذه المثاليه؟ واش عندي غرض باش انا نشوف راسي انه دو جو سوي داك لا ماما اللي هي فادقة زوينة واعرة كدير ولداتي ناس مع تسعود داكشي وفق مع السبعة ويجي ويدير، ولا عندي لوبجيكتيف وانه نكونوا اسرة مرتاحة مع بعضياتنا احنا مرتاحين؟ نا لا كومونيكاسيون اللي تعبت على شي واحد، اللي تقات على شي واحد شي حاجة حنا كنقدوها انصامبل، دا هو الغرض عندنا. انه من نوصل انه ندلوح اللوم على الراجل، الراجل تلوح على الام، الام كتلوح على الولد، pour quelle raison زعما صافو لوكو هاد لي كونفلي هادشي كامل علاش؟ باش ندخل انا ليكول في واحد الوقت.
1: واش لي ريزو سوسيو ولي فيديو ولي بوست اللي كيطلعوا لنا دابا هاد سورتو هاد الاسبوع هذا في منصات التواصل الاجتماعي، لا في تيك توك ولا في انستغرام ولا فيسبوك، كيزيدوا يطلبوا من الاسر انهم يدخلوا يبداو الموسم الجديد بواحد الطريقه اللي انت كيف ما هضرتي عليها بطريقه مثاليه. واش مطلوب منا ان العوده تكون بطريقه مثاليه بارفيت ما نقصنا حتى شي حاجه، ولا بشويه علينا
0: الواحد تمشي بالريتم ديالو؟ نا الى وصلنا للبوان ديال انه كل واحد يسمع لراسو ويعرف لو ريتم ديالو. انا شي با فورسي انه شي با اوبليجي اوسي انه انا حنان حيت كنا جارتي كتنوض مع السبعه، انا اختي مع السبعه وثلاثه مع تسعود ولاد نعس مع تسعود، انا ماشي حنان فانا ماشي انا. مي انا تنقول لك لو فيت دو بارطاجي، انا عندي ان ريتم جو دو ريسبكتي مون ريتم، جو دو ريسبكت مي كاباسيتي. انا ما تنبغيش ندير واحد الحاجه جو بارطاج جو ديليغ يا با سوسي. لوبجيكتيف ملي كنحطو الهدف الاساسي والاسمى من هاد لفات انك عندك اون فامي، واش انك تكوني ام صادقه وتباني بانه ما يمشي لمدرسه ولدك يبان نقي ما خاصو خير وهادو، هو يجي مرتاح نفسيا مرتاح نفسيا.
1: كتشوفي انت بعض لي بوست ولي ستوري ديال بعض المؤثرات مشاهير السوشيال ميديا او لا، يعني بعض الناس اللي هم معروفين على منصات التواصل الاجتماعي، كتشوفي بانهم في الفيديوهات ديالهم شراو لي فورنيتور، دخلوا وليداتهم المدرسه، مجدي لهم لي لانش بوكس، بروغرام ديال لانش بوكس ديال الاسبوع، ربما كي بروغراميو العطله ديال اكتوبر.
0: كل واحد عنده ان بروفيل اللحاني اللي تيبغي، ما يرتاحش الا انه يكون بحال هكا راحته. جو ريسبكت، مي انا غير مضطره انه نمشي نكون انا نسخه من داك الشخص.
1: ايه راحته، ولكن هو يؤثر بطريقه او باخرى على حتى واخا كتكوني انت واعيه بانه فوالا
0: هذا كوتي كوميرسيال. دخلنا في التجارات مواسم، راه انت قلتيها موسم

0: ديال تدخل المدرسة، موسم ديال رمضان غتبان عاوتاني باش تريحوا خصكم تصاوبوا، هذه في الصيف كذلك. مي بنادم يخصو يرعى راسو، انا كنشوف، ولكن بوغ كيل غيزون نخلي راسي انا كنتاثر بداك الصوره. يعني انا ما بقيتش انا ماشي كيان، انا طونجا وليت جابسورب، اللي عطاني شي حاجه كناخذها، اللي عطاني شي حاجه كنمصها، داك الانرجي داك البزوا عندك انت انا ما عنديش. هنا خصني السؤال هو انا علاش نخليني كل مره كنتبع هذاك ولا هذيك؟ ناخذ داك الشيء اللي انا بيناته لي مزيان، غتقول لي لو فيت دو بلانيفي وي مزيان، هذه غتريحني باسكو غتوفر لي لو طون، توفر لي لينيرجي ديالي وجهك مزيانه. دونك انا داك الوقت نعطيه لوليداتي ونعطيه لراسي، مزيانه هذه حاجه زوينه، ولكن طلع لي لا باغ ونعرف بانه جو في ان افور انورم. حيت شفت هذيك هنا راه السؤال انا عندي، شنو اللي خلاني ندير داك ليفور باش نولي انا حيت قالتها؟ كلشي عندنا لاله حنان، نشوف كاع لي ريبونس عندنا حنا. السؤال هو انه شنو بغيت انا، شنو بغيت من هذه الاسره، وكيفاش بغيت انا هذا الدخول للمدرسه يكون.
1: خصنا غير نعرفوا نطرحوا الاسئله اللي كتكون بطريقه واعيه وعمليه.
0: كيسيون دو بريوريتي اوسي، كيسيون دو بريوريتي،
1: الاولويات.
0: انا لا بريوريتي عندي فوالا اولويات، اولويه عندي واش حنا ندخلوا كامل الخدمه والقرايه ندخلوا زين بلوزان بارابور لهذا، وندوب شويه بشويه تدريجي. لو شونجمون تبدا تدريجي، كاين شي حاجه كتبدا كما قلتي دقه واحده، لا هي بشويه، لان ملي كدير حاجه بشويه حتى او نيفو ديال الدماغ ديالنا لو فات انك تانتيغري دي زابيتود جداد. يعني بالنسبه لنا بعض العصر شي حاجه عاود دو ريتم جديد ما تقبلهاش ملي كتكون فورسي في دقه واحده، ملي كتقلها بشويه بشويه كنخليو شويه ديال الوقت، ملي كتدخل هذه كنزيدو هذه. دونك سا دوموند دو طون.
1: وقلتي انت واحد الحاجه مهمه لا امل، هو انه بعد مرات هاد الضغط اللي كتقدر تعيشو في الايام الاخيره ديال ديال ديال العطله كيمسح لك كاع داكشي الزوين اللي انت عشتيه في العطله، كتنسيه فاسيلمون لان دخلتي في واحد الريتم بواحد السرعه قويه، وكيخليك انه حتى داك الراحه اللي انت حسيتي بها واللي هذا ما استمتعتيش بها دغيا دغيا نقصتيها. هضرتي واحد المساله زوينه قبيله وقلت انا خليت تلخر ونعاودو نهضروا عليها، هي المساله ديال واش استمتعوا وليداتي، واش انت كاب انت استمتعتي ولا غير حيت كان مفروض عليك دير داك العطله. الام كذلك واش هي ارتاحت وحست بالمتعه وبالهدف من العطله. هنا سي فغي في العطله بعض المرات كنكتشفوا اشياء جميله، ما كيكونش عندنا الوقت في وسط السنه اننا نكتشفوها في بعضياتنا. شنو اللي نديو معانا في السنه من العطله؟ شنو اللي نديو معانا؟
0: نديو معانا وانه حتى كاع ملي سهرنا وكلنا شويه في الزنقه ومنعسنا وفتنا معطلين ما جاتش ما وقع والو في الحياه. سي با لا فان دو موند، مشات الحياه تستمر، ولكن استمتعت. اللي تراسي شي شويه لاشي، نستمتع مع ولادي، بغينا نسهروا نسهروا، واش غيوقع؟ نجربوها مره وجوج نرجع، انا عارف راسي غنرجع. نشيد من دماغي بان هذاك الشيء اللي قلتي لا بريسيون لو ستريس انا راهي في دماغي انا، شكون اللي دار لك لا بريسيون؟ كلشي شاد لك السيف هي انت. دونك انا جو في لو مومون بريزون، اللي ندي معايا هو انه انا محتاج جي دغوا انه نعيش لو مومون مع ولادي ولا مع راسي، جو بروفيت ماكسيموم بوسيبل من داك الوقت، باسكو هذاك الوقت اون فان دو كونت انت حطيتي لي بلانينغ وحطيتي كل شيء. شكون قال لك انك مازال غتعيشي نهار واحد اخر لاله حنان؟ ما عندكش. دونك لو مومون اللي انت عايشه فيه دابا هو اللي عندك، مزيان تبلانيفي، ولكن ماشي بلانيفي لدرجه انك تحط براسي مي كانص للنيفو ديال ستريس ولا بريسيون. انا لما كانش داك لو بلاني كيف ما انا بغيت راه مشكل، صافي غير المشكل فيا، غير كو انا بغيت نبقى في لو كونترول، ولو كونترول عمره ما تيوصل للريزولتا، تخلع لانك tu fais peur، لان الناس اللي معاك خلعتيهم، خصني نكون بعدا سينو غير نوض مشكل. دونك الناس اما كتيفيتي كتولادك تيوليو دير ليفيتمون انا كيفيتيك، اولا تيولي يدير لك غير خاطرك غير باش يبين انه ويجو
1: اولا خايف اولا كيردخلك لانه خايف. وهاد المساله ديال الكونترول
0: كلها باغ،
1: وهاد المساله ديال الكونترول ما يمكنلكش تكون دائما انت شاد الكونترول، لان الحياه فيها مفاجات، وملي كتكون انت داخل دائما في واحد الاطار اللي انت من الضموم قادو، فملي كيجيوك مفاجات ما كتعرفش تتعامل معاها.
0: فوالا كاينين دي زامبريفي، كاين شي حوايج كيدخلوا. دونك مزيان نحطوا واحد نحطوا ما فيها باس نحطوا، ولكن نخطط بلا فليكسيبيتي انه اوكا وقعت شي حاجه ومن بعد ما غيوقع والو، غادي نجلس وغنلقى الحل. راه حيت كلشي في دماغي، Donc, dès que les comportements

0: ولا هذوك لي زيموشن مراهم شنو ليك شنو حنايا راه لي كرويونس لي بونسي هما اللي تيحركونا. إذا انا عندي معتقد وعندي فكره الا ما درتش هاد لا طونيفيكاسيون ما حطيت بهذا الشكل وما دحسوش بلادي انا ماشي ام مزيانه او لا انا اب ماشي صالح او لا انا اب مستهتر او لا انا كنعيش في هادشي كله ديك كرويونس. هاد المعتقدات اللي انا تيحركوني باش نوصل اون فان كون شنو استفدت كيسكو جو غاني هي.
1: وكنقدروا نسمعوا مثلا من وليداتنا سواء بالنسبه للامهات والاباء يقول لك ولدك ولا بنتك ماما او بابا انا بغيت هذاك بغيتك بداك ليسبري اللي كنتي معايا به في العطله هذاك داك انك تكوني شويه متفهمه عطي واحد المساحه. ف كيفاش اننا نفهموا ونحسوا بانه الحياه الزوينه ما كتعاش غير في العطله؟
0: C'est une prise de conscience à la vie. Tu as besoin de la vie, et tu as besoin de la vie, et tu as besoin de la vie. On a vécu la période de la COVID. On a vécu la vie, et on a vu la vie. On a vu la vie, et on a vu la vie. On a vu la vie, et on a vu la vie. On a protégé la vie, et on a vu la vie. On a vu la vie, et on a vu l'essentiel. هما ولادنا حنا على شنو الغرض بالعطله وهذا الشيء راه اتخافيغ العطله ولا تندوزو لهم دي لوسون كندوز دي ميساج كنربيوهم ربيوهم انهم حنا بسيطين وفي البساطه كنلقاو السعاده ديالنا ليسونسييل انه حنا كاملين كاينين مرتاحين بطبيعتنا. هذيك الراحه اللي حنا دخلناها في العطله وشافوها
1: خاصة تستمر الحياة جميلة تستمر في العطلة وبعد العطلة. أمل الطواهري كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم في طاقة إيجابية.
0: شكرا حنان.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام في أمل الله.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثالثة.
1: جان في تقديم الموجز نستهله بترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا لإحياء ليلة المولد النبوي. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا أمام الملك محمد السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وبين نفس المناسبة أمر العاهل المغربي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 619 شخصا. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب 60 شركة وفردا وسفينة في عدد من الولايات القضائية، من بينهم مواطنون صينيون، وعلقت التراخيص التي كانت تسمح بتعاملات محدودة مع إيران. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وبعد الإعلان الأمريكي قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزاد: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. وقال مدنيزاد للتلفزيون الحكومي: بطبيعة الحال يريد الأعداء شن هجوم اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب ألا يظنوا أن نهجنا الدفاعي وأن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا. المتحدث ذاته أشار إلى في السياق ذاته إلى أن الصين وروسيا لم تقبل الإجراءات الأمريكية وتوقع أن تعارضها دول أخرى. إلى ذلك أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. يعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. أوروبيا، سجل الاتحاد الأوروبي

0: حجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من سنة 2026 في أول عجز فصلي من نوعه منذ الربع الثاني من سنة 2023 وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي. وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي أن واردات الاتحاد من السلع بلغت 700.1 مليار يورو بين أبريل ويونيو مقابل صادرات بلغت 680 مليار يورو بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% مقارنة بالربع السابق بوتيرة تفوق نمو الصادرات البالغ 5.4%. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وكتب الاتحاد الإثيوبي على منصة إكس: إثيوبيا تقدمت رسميا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة كأس الأمم 2028، مؤكدا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
2: تخفيضات إيكيا حتى 70% رهابدات من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة. استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا.ما. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: سوسوري في سحان انا نوضي ميزين
2: نامس بريد ميمان
3: ايمان تروانخ ايدي جانا مزوار اساد صوت اد نغين نغي فنخيلا
4: صوت النخ ديكس نفعلنخ اد نستي النواب النخ ادور ناد الشانيون ادي ستيقوان سانخ
5: لقت المعقولة يا اتصوت اخ سكول
4: اي نستي اغيلي اد نصوت نبت قواوا النخ
6: نكوني مغربين نلا بدك تمازيرت النخ أسن 23 شو تنبير أدن صوت قاح النخ بالانتخابات التشريعية نستيزقول النخ.
0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
7: نوردين كجان في تقديم الموجز نستهله بتوسيع الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب 60 شركة وفردا وسفينة في عدد من الولايات القضائية من بينهم مواطنون صينيون وعلقت التراخيص التي كانت تسمح بتعاملات محدودة مع إيران. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وبعد الإعلان الأمريكي قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. وقال مدني زادة للتلفزيون الحكومي بطبيعة الحال يريد الأعداء شن هجوم اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب ألا يظنوا أن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا. المتحدث ذاته أشار في السياق نفسه إلى أن الصين وروسيا لم تقبل الإجراءات الأمريكية وتوقع أن تعارضها دول أخرى. إلى ذلك أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم على مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. يعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. أوروبيا سجل الاتحاد الأوروبي عجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من سنة 2026 في أول عجز فصلي من نوعه منذ الربع الثاني من سنة 2023 وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم. المكتب أوضح أن واردات الاتحاد من السلع بلغت 700.1 مليار يورو بين أبريل ويونيو مقابل صادرات بقيمة 680 مليار يورو بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% مقارنة بالربع السابق بوتيرة تفوق صادرات بلغ 5.4%. أعلن الاتحاد الأوروبي دائما اليوم أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن إيرفيان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. وأبلغ رئيس الوزراء الأرميني البرلمان اليوم بأن بلاده قد تبدأ إجراءات تقديم الطلب الرسمي في المستقبل القريب، لافتا إلى أنه بمجرد تقديم الطلب ستجرى في أرمينيا استفتاء على العضوية. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وكتب الاتحاد الإثيوبي

0: إثيوبيا على منصة إكس. إثيوبيا تقدمت رسميا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، مؤكدا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
2: نقا من مقاوه، مقاوه التيد.
3: انتم في الاستماع لميديا موجز الخامسه.
4: دين جان في تقديم الموجز، نستهله بتوسيع الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها خمسة مجالات جديدة. وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب 60 شركة وفردا وسفينة في عدد من الولايات القضائية، من بينهم مواطنون صينيون، وعلقت التراخيص التي كانت تسمح بتعاملات محدودة مع إيران. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال خمسة قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا والذهب، والطيران والشحن البحري. وبعد الإعلان الأمريكي قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. وقال مدني زادة للتلفزيون الحكومي: بطبيعة الحال يريد الأعداء شن هجوم اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب أن لا يظنوا أن نهجنا دفاعي فقط وأننا سنكتفي بالدفاع، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا. المتحدث ذاته أشار في السياق نفسه إلى أن الصين وروسيا لم تقبل الإجراءات الأمريكية وتوقع أن تعارضها دول أخرى. إلى ذلك أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 شتنبر، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي قد حدده عاقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ يوم السبت. يعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. أوروبيا، أعلن الاتحاد القاري اليوم أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن بلاده قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. وأبلغ رئيس الوزراء الأرميني البرلمان اليوم بأن بلاده قد تبدأ إجراءات تقديم الطلب الرسمي في المستقبل القريب، لافتا إلى أنه بمجرد تقديم الطلب ستجري أرمينيا استفتاء على العضوية. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وكتب الاتحاد الإثيوبي على منصة إكس: إثيوبيا تقدمت رسميا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، مؤكدا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
5: L'aventure continue sur Media. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Media.
6: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre

شين لجمي كي تشوفني مع غيرك. ريست افيك نو سيغ ميديا توت سويت كاب سور لو ماروك افيك نيتا الخيام كي ريفوني دون سون بي ناتال لو ماروك بور اي بيان بروبوزي اون فيوجن دو هاكا ماما مي با كو بيسكيل ريستي با مال دو تان او ماروك. جو فو ليس ديكوفرير سيت تري بيل ريكريتور ميوزيكال اي جوست ابري ايهاب توفيق بور الله عليك يا سيدي. Et cette fois-ci, c'est l'Afro House qui vient se greffer à cette team. Très bonne écoute à tous et à tout de suite.

سيدي في حالي هزيت معك رخيص وغالي كلام بينفنا ما وتقالي ويوم ما نخزر كان قدامي صر العبلاد تحب المال كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبلة الرجال.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: عبر ميديا نحييكم، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام. نفتح معكم نافذة جديدة على أبرز أحداث اليوم في حصاد اليوم. نواكب فيه أهم التطورات ونرصد تفاصيل القضايا التي تصنع المشهد محليا مغاربيا ودوليا. ساعتان من المتابعة والتحليل نرافقكم خلالها من مع أبرز الأخبار والتقارير والأصوات التي تقرأ لكم ما وراء الأحداث. أنتم على موعد مع قصة هذا المساء، ميديا روبورتاج يوقع لكم من باريس إلى جانب توقيعات التي تقدم لنا للحديث. بقية مواعيد إخبارية نضع فيها أهم العناوين والتطورات بين أيديكم. أولا بأول يرافقني في خراج عدد اليوم المهدي العسراوي. قبل نشرة السادسة المغربية نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا شوية ديال الغيام مرة في السواحل ما بين العرايش وأسفي، في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في شمال المنطقة الشرقية. الريح غادي صوت غربي في غالب المناطق ما عدا فواد الذهب وبعض المحلات في درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة، فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل شوية في السواحل الغربية ما بين 26 و 32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 30 درجة في اللوكوس وناحية الدكالة، ما بين 27 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 37 درجة في ناحية السوس، ما بين 27 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 33 درجة ناحية الحوز، ما بين 29 و 33 درجة في المنطقة الشرقية، 30 درجة في ناحية سايس، 30 و 31 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 32 و 37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 40 و 43 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس لإخوان اللي عندهم شي زراعة ديال البحيرة مازوزية بحال البطيخ والدلاح والقرعة ولا الخيار مثلا، خاصهم يبقاو رادين البال مع مرض الشهيبة اللي يمكن يتكاثر عندهم، لأن هذا الطقس موالمو بالخصوص في السواحل الغربية. ويلا بداو يشوفوا شي طرقات صفر في الورق وتحتهم صوف بيضة يداويو ضدو بكل الوسائل الخاصة والمرخصة ضدو، لكن يبداو بعدا بالسقا المنظم باش الغرس ما يعطش، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة بميديان نشرة المغاربية.

0: في تقديم تفاصيل النشرة المغاربية الزميلة منال الرقيوق. مساء الخير منال.
1: أهلا بك عثمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. أكد فيه الوزير أن تعلق الأمة بالجناب النبوي المنيف له تجل سياسي وتجل عاطفي ولكليهما سند شرعي. نتابع التفاصيل في تقرير محمد بن عبو.
2: كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق أمام الملك محمد السادس لم تكن مجرد عرض لحصيلة أنشطة المجالس العلمية، بل حملت في ثناياها إشارات تتجاوز البعد الديني، وحملت أبعادا تتقاطع فيها الذاكرة الدينية مع التاريخ والهوية والثوابت الوطنية. التوفيق تحدث عن تجل سياسي وآخر عاطفي في تعلق الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف، كما استحضر أسماء تنحدر من مدينة سبتة المحتلة وإسهاماتها في الحركة العلمية للمدينة وترسيخ هويتها المغربية والإسلامية.
3: أما التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية، بدءا بكتاب الشفاء للقاضي عياد، ومرورا بكتاب الدر المنظم للعزفي وكلا العالمين من مدينة سبتة، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي. وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث.
2: استحضار القاضي عياد والعزفي لا يقتصر على مكانتهما العلمية، وإنما يعيد إلى الواجهة الدور التاريخي لمدينة سبتة المحتلة باعتبارها حاضرة علمية أنجبت أعلاما كان لهم إسهام في تشكيل الوجدان المغربي. كما أن إشارة التوفيق لكتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي لم يكن من باب الصدفة، فالكتاب الذي اكتسب مكانة استثنائية في التدين المغربي وصفه الوزير بأنه كان شعارا للمغاربة في تعبئة لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث. وهنا تتقاطع المحبة النبوية مع الذاكرة التاريخية، ويتحول التراث الديني إلى جزء من سردية مرتبطة بالأرض والهوية.
1: وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا، بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. في تونس تعيش مدينة بنجردان القريبة من الحدود الليبية حالة من الاحتقان الشعبي، حيث خرج السكان في احتجاجات شابتها صدامات مع قوة الأمن إثر غرق قارب لمهاجرين جلهم من سكان المنطقة. تم انتشال 12 منهم، فيما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين. المحتجون تظاهروا للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية، معتبرين أن التهميش وتردي الوضع الاجتماعي يدفعان الشباب و ساكنة المنطقة إلى المغامرة بحياتهم وركوب البحر نحو أوروبا. يضعنا في صورة الوضع المحتقن في بنجردان عماد سلطاني رئيس جمعية الأرض للجميع من تونس العاصمة، حاوره يوسف أنيس.

0: نعماني.
1: الكارثة اللي حلت بتونس وخاصة بأهالينا ببنجردان هي كارثة بأتم معنى الكلمة، مع كل جثث الذين انتشلت من البحر، مع المفقودين اللي ما زلنا نبحث عليهم، مع وضعية العائلات الهشة يمكن تصور حالتهم النفسية. هذه الفاجعة هز كل أركان تونس، ولكن من لم يسمع هذا ومن لم يتفاعل مع هذا إلا السلطة قيس سعيد وكأنه غير موجود. إلى هذه الساعة واللحظة لم نستمع له ولا كلمة ولا تعزية إلى عائلات ضحايا. ولهذا مع نقص في الماء ونقص في الضوء وعديد ظروف اجتماعية صعبة صعبة، ستكون مرحلة صعبة وصعبة وصعبة جدا لسلطة قيس سعيد.
0: أعلنت ليبيا توقيع اتفاقية لتقاسم الإنتاج مع شركة شيفرون الأمريكية، وذلك تنفيذا لنتائج جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الأجنبية لعام 2025 دون الإعلان عن قيمة الاتفاقية ومدتها. وفقا لبيان نشرته الحكومة الليبية، الاتفاقية ترمي إلى دعم استكشاف وتطوير موارد ليبيا والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والاستثمار وتنمية الاحتياطيات ورفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الليبي. في الجزائر، وبعد فترة من الهدوء، عادت حرائق الغابات إلى الواجهة في عديد الولايات، خاصة بشمال شرق البلاد خلال اليومين الماضيين. أعلن عن اندلاع 74 حريقا خلال 24 ساعة، تعمل فرق الإنقاذ بصعوبة على إخمادها. نتابع تقرير نور الدين إيجاجان.
2: صيف صعب تجتازه عديد المناطق الجزائرية بسبب حرائق الغابات المتكررة. الضيف الثقيل استقر منذ أسابيع في غابات الشمال الشرقي للبلاد، وكثف حضوره خلال الساعات الماضية بعد اندلاع أزيد من 70 حريقا. مشاهد الحرائق التي نقلتها عدسات المواطنين رافقتها مخاوف كبيرة من تكرار مشاهد مأساوية رافقت شهر يوليوز الماضي، وأسفرت عن وفاة 6 أشخاص وخسائر مادية في ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة وعنابة. حرائق تسببت في تعثر كبير لقطاعات عديدة تتقدمها الفلاحة، حيث دمرت الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وحقول النخيل وأكوام التبن، واضعة سبل استدراك الخسائر الاقتصادية أمام المحك، وسط انتقادات لضعف آليات الإنذار المبكر والاعتماد المستمر على حلول مؤقتة. وسجلت ولايات سطيف وبجاية مستويات ضرر مرتفعة عمقته محدوديات عمليات الإطفاء أمام غياب طائرات وأدوات إطفاء مخصصة، ما فرض على أعوان الحماية المدنية الاشتغال في ظروف قاسية بطرق تقليدية تعتمد فقط على التدخلات المباشرة على الأرض. نقطة كانت محط انتقادات عديدة، خصوصا أن معطى الحرائق ظل ثابت الحضور منذ سنوات وأودى بحياة العديد من المواطنين وملاحقة آخرين بتهم تعمد إضرام النيران دون الوصول إلى سياسات ناجعة توقف الأزمة.
0: في النبأ الرياضي للنشرة، المنتخب المغربي للسيدات يتعرف في 11 من دجنبر على المنتخبات التي يواجهها في نهائيات كأس العالم من خلال عملية سحب القرعة التي ستجرى في البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو. نتابع معك زميل فؤاد الحناوي.
3: والكشف تم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن موعد ومكان إجراء القرعة للنهائية لكأس العالم للسيدات، حيث ستشهد مشاركة للمنتخب الوطني المغربية بعدما حجز بطاقة التأهل للنهائيات في أعقاب احتلاله للمركز الرابع في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي أقيمت مؤخرا في المغرب. الفيفا وفي بلاغ الله حدد يوم الجمعة 11 من دجنبر القادم كموعد لإجراء القرعة، وذلك بمتحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو في محطة بارزة ضمن الاستعدادات للنسخة القادمة. وستحدد هذه القرعة تركيبة المجموعات ومسارها في الدور الأول، حيث ستتعرف العناصر المغربية عن هوية المنتخبات المنافسة والوجهات التي ستسافر إليها خلال هذه البطولة. ويترقب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية موعد هذه القرعة للتعرف على منافسيه في هذا العرس الكروي، والذي تحضره سيدات المغرب للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما سجلت حضورا متميزا وتاريخيا.

0: تاريخيا في النسخة الماضية التي كانت قد أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، وحينها كان المنتخب المغربي قد بلغ الدور الثمن النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية، وذلك في أول ظهور له ضمن صفوة المنتخبات العالمية لكرة القدم النسوية.
1: شكرا لك فؤاد، بهذا التقرير الرياضي نصل إلى ختام النشرة المغربية. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. بعد الفاصل يتجدد اللقاء بعثمان الطهري في الحصاد على ميديا.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
3: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام معنا عبر ميديا في حصاد اليوم الذي نصل فيه إلى نقاش الحصاد. وفي نقاش الحصاد لليوم نفتح ملف إصلاح الإدارة الوظيفية الخاصة بالوظيفة العمومية على ضوء مذكرة اليقظة التي أصدرتها مؤسسة وسيط المملكة، والتي دعت إلى فتح حوار عمومي واسع حول مستقبل إصلاح الإدارة، مع التأكيد على ضرورة وجود قيادات حكومية واضحة لهذا الورش تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج، وتحدد المسؤولية عن النتائج. وتأتي هذه المذكرة في سياق نقاش متجدد حول أداء الإدارة ومدى تأثير طريقة تنظيمها وتدبيرها على حقوق المواطنين والمرتفقين. وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة وما يرافقها من نقاش حول أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية. فهل يحتاج إصلاح الإدارة إلى رؤية حكومية موحدة تتجاوز تعدد المتداخلين وتداخل الاختصاصات؟ وهل يمكن لحوار عمومي واسع أن يؤسس لإصلاح أكثر استمرارية وفعالية؟ إلى نقاش الحصاد. وللنقاش نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط السيد حسن طارق وسيط المملكة. أستاذ حسن، مرحبا بك في نقاش الحصاد عبر ميديا.
4: مرحبا سيد طاهري ومساء النور.
3: مرحبا بك سيد حسن. في البداية، كيف يمكنك التعليق على هذه المذكرة الصادرة عن مؤسسة الوسيط بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح؟
4: شكرا جزيلا على هذا السؤال. سؤال البداية الذي من شأنه أن يوضح سياق وغايات إصدار هذه المذكرة. السؤال يطرح ثلاث قضايا: لمدى المذكرة، لمدى مؤسسة الوسيط، ولمدى هذا التوقيت.
3: صحيح.
4: أعتقد المذكرة هي مذكرة يقظة تطرح جملة من الأفكار سنعود إليها. الفكرة الأولى هو أننا في حاجة إلى حوار وطني واسع حول قضية إصلاح الإدارة. النقطة الثانية هو أننا محتاجون إلى مواكبة ومرافقة على مستوى البناء الحكومي للقطاعات التي تدبر هذا الورش بما يكفي من وضوح الرؤية ومن التقائية المبادرات وأفقية السياسات المتعلقة بالمرافق العمومية. هذه النقطتين أساسيتين ومحوريتين تطرحهما المؤسسة، لأن مؤسسة الوسيط هي كذلك هيئة حكامة، وبالتالي فهي منشغلة بقضايا الحكامة المرفقية والحكامة الإدارية.
3: نعم.
4: ولأنها هيئة حكامة فهي لا تكتفي فقط بالعمل اليومي لتدبير القضايا ولتدبير الشكايات والتظلمات. هذا عمل أساسي مهم، لكن فائدة

0: الأصدقاء يعتبرون بأنه فترة الاحتفالات الانتخابية يجب أن تكون فترة صمت انتخابي لهيئات الحكامة. لا أنتمي إلى هذه المدرسة. بالنسبة إلي هناك إمكانية لتدبير نوع من الالتقائية ما بين زمن هيئات الحكامة كزمن للتفكير الاستراتيجي في منظومة الحكامة العمومية بكل إشكالياتها وقضاياها داخل المغرب، وما بين الزمن الانتخابي. بالنسبة إلي المسألة بسيطة، اللحظة الانتخابية هي لحظة للتفكير في الفعل العمومي،
1: أكيد أكيد،
0: ولاجتراح المشاريع والأفكار والمبادرات والاقتراحات.
1: نعم.
0: كمؤسسة للحكامة وكمؤسسة تعنى بالحكامة الإدارية نريد نقول بأن المتدخلين في هذا الورش في هذه اللحظة السياسية المهمة من ناحية الديمقراطية نأمل أن يضعوا صلبة أو نصبة عيونهم قضية الإصلاح الإداري.
1: نعم.
0: ونتمنى أن تكون هذه القضية جزءا من أولوياتهم انطلاقا من مشترك. هذا المشترك فيه رؤية ملكية واضحة، عنوانها دائما هو المفهوم الجديد للسلطة، هو الإدارة المواطنة، هو المرفق العمومي، ثقافة المرفق العمومي. ثم هناك مشترك آخر هو المشترك الدستوري عندما يتحدث عن الحكامة الإدارية، عن مبادئها، عن فلسفتها، عن الإنصاف الترابي، عن المساواة في الولوج، عن احترام القانون، عن التواصل. كل هذا المشترك.
1: نعم. وهنا سؤالي أستاذ،
0: لا يظل مجرد مشترك معياري، وأن
1: أكيد
0: يصبح سياسات عمومية واقعية يشعر بها المواطن.
1: نعم. وهنا سؤالي أستاذ حسن. نعم. لماذا أصبح الإصلاح ضرورة ملحة حينما نتحدث عن إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؟
0: أعتقد الإصلاح اليوم ضروري، لأننا عندما نقارن وضع الإدارة فنحن نقارنه بصورة وبتمثل معياري متقدم. من ناحية المعيارية لدينا تقدم كبير جدا. عندما نطلع على الدستور، عندما نطلع على الإدارة كما تصورها واضع الدستور المغربي، عندما نبحث في ميثاق المرافق العمومية ونستحضر أمام أعيننا المبادئ العشر لسير ونجاعة وفعالية وتواصل وشفافية وتخليق وقانونية المرافق العمومية، سنشعر بأن هناك حاجة إلى الملائمة، إلى التجويد، إلى المواكبة. إذن أعتقد بأنه سياسات الإصلاح في هذا المجال هي يجب أن تكون حاضرة. نطرح في المذكرة آليات هذه السياسة. هذه السياسة لا تحتاج فقط إلى إرادة حسنة، لا تحتاج فقط إلى أن نتفق على المعايير الكبرى، لا تحتاج فقط إلى أن نستند إلى الدستور، لكن لا تحتاج إلى بنية حاملة لهذا المشروع.
1: نعم.
0: وتحتاج إلى أن تكون هذه البنية لها نوع من من من من, من المشروعية، ولها نوع من القدرة على تدبير هذا الإصلاح دون تداخل للصلاحيات، بنوع من الالتقائية في الفعل العمومي. لذلك ما نأمله هو أن الفاعلين ينتبهون إلى أنه إصلاح الإدارة وليس شيئاً
1: خصوصا أستاذ حسن، اسمح لي المقاطعة، خصوصا أننا نتحدث حينما نتحدث عن الإدارة فهي واجهة الدول.
0: تماما. وهذه القضية أساسية سيد طاهر. نلتقي يوميا الإدارة، المقاطعة إلى المستشفى إلى المدرسة، إلى هناك لقاء يومي. هذا اللقاء اليومي هو قد يكون في يومياتنا كمواطنين عاديا، قد يكون سريعا، قد يكون بدون أثر، قد نتصور بأنه بدون أثر، لكنه في الواقع نحن أمام لحظة تشكل أبعد من مجرد هنيها في يوميات المغربي.
1: صحيح.
0: هذا اللقاء في النهاية هو اختبار مهم للثقة

0: واختبار للحقوق للمواطنة للعدالة. عندما نذهب إلى الإدارة فنحن نضع الدولة في اختبار يومي لمساطرها لأجالاتها لمسؤوليتها. لذلك هذا اللقاء السريع والعابر يشكل جزءا من تمثلات المواطنين للدولة والخدمة العمومية. عندما نبحث حول الانشغالات التي تهم المغاربة مثلا في البارومتر العربي قبل سنتين من الانشغالات الكبرى المغاربة نجد الخدمة العمومية. إذن هذا انشغال أصيل يجب أن نستحضره على الفاعلين أن يستحضرونه عندما يذهب المواطن إلى الإدارة
1: بشكل يومي
0: بشكل يومي. فهو يذهب محملا بانتظارات ويحتاج إلى إدارة توصيد، إلى إدارة استقبيل، إلى إدارة عادلة، إلى إدارة منصفة، إلى إدارة ترعى حقوق المرتفق وحقوق المواطن وتطبيق القانون. نحن أمام أعتقد علاقة استراتيجية.
1: أكيد. هنا أستاذ حسن كي نذهب بناء على أهداف مذكرة الوسيط المملكة، المسؤولية الإدارية اليوم من يتحمل مسؤولية التأخر أو سوء التدبير عندما نتحدث عن تعطل مصالح المواطنين بناء على ربما دراسات قمتم بها أو يعني وقوفكم على كل التفاصيل؟
0: المسؤولية الإدارية هي جوهر القانون الإداري وظهر القانون الإداري وظهر القضاء الإداري عندما اخترع العقل القانوني الغربي فكرة المسؤولية. لذلك فالدولة تتحمل مسؤولية تدبيرها ونشاطاتها. الإدارة مسؤولة عن تصرفاتها. القانون الإداري ينهض على فكرة المسؤولية. هذه المسؤولية قد تطار أمام السلطة التراتبية، قد تطار أمام القاضي الإداري، قد تطار أمام مؤسسات الوساطة، ولكن في النهاية الموظف يشعر دائما بأنه مساءل. الدولة والإدارة تخضع لفكرة المشروعية ولفكرة القانون. لذلك فجزء من هذه المشروعية وجزء من احترام القانون ينبني على فكرة المساءلة وعلى فكرة المسؤولية. وأعتقد بأن هذه المسألة هي مسألة جوهرية وتحفظ الإدارة من من من من من العبث على كل حال. إنه كل إجراء، كل قرار، كل مبادرة إدارية فيها قدر من مسؤولية، وهي تنتج مسؤولية لأنها تنتج أثارا لدى المرتفق ولدى المواطن. وبالتالي فالإدارة في النهاية هي من يتحمل مسؤوليات. طبعا في التفاصيل هناك تفريعات مسؤولية الإدارة، مسؤولية المرفقية، مسؤولية الموظف عن الخطأ المرفقي، ولكن عموما فكرة المسؤولية هي فكرة مركزية وأساسية.
1: نعم، الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما تفضلت وذكرت أستاذ حسن طارق، كيف يمكن الانتقال من إدارة تركز على المصادر إلى إدارة تركز على النتائج؟
0: أعتقد هذا هو التحول الكبير الذي طرحته نظريات التدبير العمومي الحديث. هو أن ننتقل من إدارة تدبر المساطر
1: إلى إدارة تركز
0: إلى إدارة تدبر النتائج. يعني هذا تحول كبير ليس فقط في بلادنا ولكن في كل العالم. معناه أننا أمام منظومة أخرى، هي منظومة لا ترتبط فقط باحترام المشروعية وباحترام القانون ولكن باحترام النتائج الآثار اليومي للإدارة. جزء من هذا التحول نلاحظه كمؤسسة وسيط في تمثلات المغاربة. المغاربة لم يعودوا يذهبون إلى الإدارة وهم ينتظرون فقط خدمة إدارية. ولم يعودوا يتظلمون من الإدارة فقط لسوء تدبير أجال أو مسطرة أو سوء خدمة عمومية. تصور المواطن المغربي اليوم الإدارة هو أنها حاملة لسياسات،
1: صحيح،
0: وحاملة لأجوبة. لذلك نلاحظ بأن هناك تحول في أن المواطن المغربي أصبح يتظلم مثلا مما نسميه بسياسات الدولة الاجتماعية. أن المواطن المغربي أصبح يتظلم من سياسات عمومية وبرامج عمومية وليس فقط من مجرد خدمات. إذن هذا التحول، المغرب في قلب هذا التحول،
1: خصوصا مع هذا الزمن الذي نعيشه، زمن الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي. أستاذ حسن،
0: نعم صحيح جدا. الرقمنة، هذه التحولات، الفضاء المعلومة عززت هذه النظرة وهذا التمثل الذي يحمله المواطن المغربي للإدارة باعتبارها جزءا من أجوبة الدولة على قضاياه وعلى أسئلة المجتمع وعلى إشكالياته. وهنا الرقمنة كذلك جزء من هذا الورش.
1: نعم، يعني في أقل من دقيقة لو سمح، دور وسيط المملكة، هل أصبحت توصيات المؤسسة قادرة على دفع الإدارة إلى تصحيح الاختلالات والاستجابة لشكايات المواطنين؟ في أقل من دقيقة لو سمحت أستاذ حسن.
0: في أقل من دقيقة. هذا السؤال حمله لوجهين. الوجه الأول هو التوصيات التي نصدرها عندما يتعذر تدبير تسوية ودية ما بين الإدارة وما بين المتظلم، ونوصي الإدارة بتصحيح خطائها. هذا شق يتعلق بالتدبير ويتعلق بالوسيط باعتباره منصة للتظلم الإداري اليومي. هناك شق آخر هو أن الوسيط لا يصبح فقط حاميا للحقوق ولكن يصبح هيئة الحكامة. إذن هنا نحن نقترح، عندما نقترح فنحن نستعرض آراء، نستعرض اقتراحات، نستعرض أفكارا، ننطلق من المرجعية الدستورية، من التطور الذي قدمه الدستور للحكامة الإدارية.
1: شكرا.
0: ننطلق مما نعيشه من تظلمات، لكي نقدم بعض الأفكار. طبعا هذه الأفكار تبقى مطروحة للنقاش وللتداول والاختبار اليومي.
1: أعتذر منك سيدي حسن طارق، وسيط المملكة، على ضيق الوقت. شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا عبر الهاتف من الرباط.
0: شكرا، وشكرا جزيلا للميديا على تتبعها وعلى مواكبتها ومرافقتها.
1: شكرا.
0: لكل فعاليات هيئة الحكامة والمؤسسات الدستورية. شكرا لكم جزيلا.
1: شكرا جزيلا سيد حسن طارق، وسيط المملكة. فاصل بعده نواصل مستمعينا الكرام.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
1: قبل نشرة السادسة والنصف مساء من قسمنا الفرنسي، حول الطقس بمنطقتنا المغربية.
3: Au Maroc, le temps sera le matin souvent ensoleillé sur le littoral entre l'Araïch et Safi, ainsi que sur le nord de l'Oriental et clair sur le reste du pays. Côté Mercure, il fera 26 degrés à Rabat et Casablanca, 27 degrés à Tanger, 32 degrés à Laayoune, il fera 33 degrés à Marrakech, 28 degrès à Agadir, 30 degrés à Fès et à Oujda, encore 28 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin, lui, ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le thermomètre de son côté enregistrera 30 degrés à Alger, 37 degrés à Chlef et Tsamane Rasset. Il fera 46 degrés à Biskra, 48 degrés à Adrar, 39 degrés à Béjaïa, 29 degrés à Oran, encore 42 degrés à Constantine. Et en Tunisie, le temps sera également le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le mercure, de son côté, enregistrera 45 degrés à Tunis, 48 degrés à Medellin, il fera 47 degrés à Tozeur, 45 degrés à Monastir, 42 degrés à Kasserine, 41 degrés à Sfax et à Gabès ou encore 42 degrés à Djerba.

مجد الرومي عبر ميدي آن في حصاد اليوم. نسعد كي نكون معكم عبر المباشر مستمعينا الكرام محطة الحصاد الموالية القصة. منذ ظهوره في سبعينيات القرن الماضي ظل إيبولا أحد أخطر الأوبئة التي واجهت إفريقيا بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عنه. واليوم تعود جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الواجهة مع تجدد المخاوف من الفيروس في اختبار جديد لقدرة السلطات والمنظمة الصحية على احتوائه. فما قصة إيبولا وكيف تحولت مواجهته إلى تحدي صحي؟

0: متكرر. القصة يرويها لنا الزميل محمد بن عبو.
1: ظهر فيروس إيبولا لأول مرة سنة 1976 في منطقتين بإفريقيا الوسطى، الأولى في السودان والثانية قرب نهر إيبولا في ما كان يعرف آنذاك بزيرة، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا، حيث استمد الفيروس من هناك اسمه الحالي. منذ ذلك الحين أصبح إيبولا واحداً من أخطر الفيروسات في العالم بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدل الوفيات الناتجة عنه. ينتقل الفيروس عبر ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب أو الحيوانات الحاملة للفيروس مثل الخفافيش وبعض القردة، وتشمل أعراضه الحمى الشديدة والتعب والنزيف الداخلي والخارجي، ما يجعله مرضاً فتاكاً في حال غياب الرعاية الصحية السريعة. القارة الإفريقية عرفت عدة موجات من الوباء خلال العقود الماضية، غير أن أخطرها كانت بين عامي 2014 و2016 في دول غرب إفريقيا، خاصة في غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث تسبب الوباء في وفاة أكثر من 11 ألف شخص، ودفع المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المراقبة الصحية والاستجابة السريعة للأوبئة. في السنوات الأخيرة عادت جمهورية الكونغو الديمقراطية لتواجه موجات جديدة من الفيروس، خاصة في المناطق الشرقية التي تعاني من ضعف البنية الصحية والنزاعات المسلحة، ما صعب عمليات الاحتواء والتلقيح. عن طبيعة هذا الفيروس المستجد يتحدث الطيب حمدي، الخبير الباحث في السياسات والنظم الصحية.
2: هذا انتشار الوباء ماشي هو الأول في الدول الإفريقية وما غادي يكونش هو الاخر، ولكن اليوم علاش كاين تحذير منه للمره الثانيه كحاله استعجال الصحه العالميه من طرف منظمه الصحه العالميه؟ لان اولا السلاله اللي كتنتشر اليوم ديال فيروس ايبولا هي سلاله اللي ما كانتش كتنتشر سابقا الا جوج المرات، وفي المرات السابقه كان كيتم التحكم في انتشار ديال الوباء بالاجراءات الوقائيه طبعا العزل وغيره، ولكن كذلك كان لقاح كيتستعمل وأدوية تستعمل من أجل السيطرة أولا على الوباء وكذلك من أجل شفاء الحالات ديال المرض. اليوم هذه السلالة اللي كتنتشر مع الأسف ما كاينش لقاح اللي موجود لها وما كاينش أدوية اللي فعالة ضد الحالة المرضية، ولذلك كاين هذا الإنذار العالمي باش يتم السيطرة على الوباء في المكان دياله.
1: مع تزايد الإصابات واتساع نطاق انتشار المرض، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية في الكونغو، محذرة من خطر انتقال العدوى إلى الدول المجاورة، وداعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للسلطات الصحية من أجل تطويق الوباء ومنع تحوله إلى أزمة إنسانية أوسع.

حييكم من جديد مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا. نواصل وإياكم قبل أحوال الطقس في منطقتنا المغاربية، كذلك نشرت السابعة المفصلة للأخبار. فاصل موسيقي بعده نواصل.

0: هادئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: رحبوا بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر ميديا أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب سماء مشمسة في الغالب على السواحل الممتدة بين العرائش أسفي، كذلك في شمال المنطقة الشرقية، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق البلاد. درجة الحرارة 26 درجة مرتقبة بالرباط. الدار البيضاء أسفي 27 تسجل في طنجة، 28 بالسويرة، 30 بفاس، وجدة 32 بالعيون، 33 بمراكش، و41 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس مشمس في جميع أنحاء البلاد، وخلال فترة بعد الظهيرة ستكون السماء غائمة جزئيا في منطقة وهران. درجات الحرارة 29 بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 37 بالشلف تمنراست، 40 بتيارت قسنطينة، 46 ببسكرة، و48 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد، خلال فترة بعد الظهر ستظل الأجواء مشمسة في مختلف المناطق. درجات الحرارة 41 بصفاقس جابس، 32 بتبرقة القصرين، 45 بتونس العاصمة منستير، 47 بتوزر، و48 درجة على المقيس تسجل بمدنين. اللحظة إلى نشرة السابعة المفصلة للأخبار، في تقديمها الزميلة منال رقي. وقت تعود وتلتحق بنا في الاستوديو. منال مرحبا بك.
2: مرحبا بك مجددا عثمان، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. في أول إجراءات تتخذ على أعلى مستوى في أعقاب الدخول الجماعي إلى سبت المحتلة، مجلس الوزراء الإسباني يعلن لأول مرة حالة مصلحة الأمن القومي في المدينة المحتلة ويقر قيادة موحدة للتنسيق في أزمة الهجرة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز بعد إعلان الحرب الاقتصادية عليها. في المضيق التجارة البحرية تراجعت خلال 6 أشهر من الإغلاق 85%. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف يزور موسكو اليوم، وعلى مائدة المباحثات الحرب مع إيران والحرب الروسية الأوكرانية. إسرائيل تهدد بشن المزيد من الغارات على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من مناطق جديدة بسبب طائرات ورقية تدعي أنها تستهدف المستوطنات القريبة من القطاع. نستهل النشرة بتطورات ملف الدخول الجماعي إلى سبت المحتلة. اليوم انعقد مجلس الوزراء الإسباني متخذا سلسلة من الإجراءات هي الأولى على هذا المستوى، أولها الإعلان لأول مرة حالة المصلحة للأمن القومي في المدينة المحتلة وإقرار قيادة موحدة للتنسيق في أزمة الهجرة، عين على رأسها أنخيل فيكتور توريس وزير السياسة الإقليمية سابق. جاء انعقاد المجلس الوزاري عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي برئاسة ومشاركة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
3: قررت الحكومة الإسبانية الثلاثاء المرسوم الملكي الذي يعلن سبتة حالة ذات أهمية للأمن القومي ويسري حتى 31 من دجنبر مع إمكانية التمديد، وهي أول مرة يطبق فيها الفصل 23 من قانون الأمن القومي، إذ يفعل قيادة موحدة يتولاها وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، وتضم رئيس المدينة خوان خيسوس بيباس ومندوبية الحكومة والمركز الوطني استخبارات وأحدى عشر وزارة وإدارة الأمن القومي. وانتقل توريس أمس إلى سبتة معلنا أن الأولوية هي إعادة وترحيل المهاجرين مع تحويل 25 مليون يورو لرعاية الأطفال للمهاجرين. ويأتي القرار بعد نحو شهر من الدخول الجماعي لعشرات الآلاف يوم 30-31 يوليوز إلى المدينة الصليبة، وهو تأخر انتقدته المعارضة اليمينية بشدة. وفي الأثناء يتواصل الخلاف داخل الحكومة حول التحذيرات السابقة للأزمة. وزيرة الدفاع مارغريتا روبرتس تؤكد أن المركز الوطني استخبارات تقاسم معلوماته مع قوات الأمن ومندوبية الحكومة في سبتة، وأنه أدى المهمة المطلوبة الصعوبة منه، في حين ينفي وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وجود أي تقرير ينبئ بما حدث.
4: لم تشر أي استخبارات لدولنا الصديقة ولا أي جهات بحث أو معلومات أخرى إلى شيء مماثل لما جرى، ولذلك أنا على يقين بأن الجميع أدى عمله بشكل سليم وبالمهنية اللازمة.
3: وفي المجلس الوزاري ذاته أقر في قراءة أولى مشروعا قانونين يشددان منظومة الأجانب واللجوء تماشيا مع الميثاق الأوروبي للهجرة، فرز حدودي في أجل أقصى 72 ساعة وإجراء إعادة حدودي يمتد 12 أسبوعا دون دخول رسمي إلى إسبانيا، مع مسار بث عادي ومستعجل في طلبات الحماية الدولية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز، وأعلن أن البحرية الأمريكية أنهت إزالة جميع الألغام الموجودة سابقا. ويواصل ترامب توجيه التهديدات لطهران بعد يوم من إعلان وزير خزانته عن خطة شاملة لخنق اقتصادها بهدف العمل على انهيار النظام الإيراني من الداخل، وبعد دعوة واشنطن الحلفاء للانضمام إلى خطة العزل الاقتصادي. هاته أعلنت سلطنة عمان اليوم أن وزير خارجيتها ناقش في طهران اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منها. المضيق الذي تعمل سلطنة عمان وإيران على بحث ترتيبات مستقبلية لإدارته تراجعت حركة التجارة البحرية عبره ب 85%، حيث تقلصت حركة سفن نقل السلع الأولية إلى ما معدله 10 رحلات عبور يوميا مقارنة بمتوسط بلغ 95 رحلة في فبراير الماضي. كيف يبدو مستقبل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز في ظل هذا الصراع الممتد؟ يجيبنا على السؤال أنور قاسم، المحلل الاقتصادي من لندن، حاوره يوسف النعماني.
5: مضيق هرمز هو نقطة حيوية لكل الاقتصاد الدولي. إغلاق المضيق حرم حتى

0: حتى الآن دول العالم من عبور 14 مليون برميل نفط يومياً. أيضاً كلف الاقتصاد العالمي حوالي مليار برميل نفط أيضا حتى الآن، طبعا إضافة إلى أنه أعاق وصول الغاز إلى دول العالم وخاصة آسيا وأوروبا، وهذا أحدث أزمة كبيرة. طبعا العالم يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز وأيضا الأسمدة العابرة لمضيق هرمز. يعني إغلاق المضيق الآن يعني حرمان العالم من هذا الشريان الحيوي، وأيضا قد يرقى إلى مستوى حرب يعني تضر كل الدول الإقليمية. المشكلة ليس فقط في إغلاق هرمز، المشكلة أن كل الدول الإقليمية ستتضرر، دول الخليج ستتضرر بشكل كبير. طبعا كل ذلك يعتمد على مدى الإغلاق، هل سيستمر لفترة طويلة؟ أيضا هناك حنق من قبل الصين، والآن الصين قد تحرم من هذا النفط طبعا، إضافة إلى سلاسل الغذاء بالنسبة لباقي دول العالم. إذن الضرر كبير جدا، وقد يرقى إلى مستوى حرب إقليمية إذا استمر إلى فترة طويلة.
1: موسكو يزورها اليوم مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف. تأتي الزيارة في وقت تشهد المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا كثافة في الضربات تستهدف البنى التحتية والسفن ومصافي النفط. صحيفة الفاينانشال تايمز أفادت بأن واشنطن طلبت من كييف الامتناع عن ضرب العاصمة الروسية ومدينة سان بيترسبورغ ومناطق أخرى في شمال روسيا لثلاثة أيام بدءا من أمس الاثنين من أجل السماح بسفر مسؤول أمريكي رفيع المستوى. وبحسب مصادر أمريكية فإن مواضيع عديدة ستكون في صلب مباحثات راتكليف مع المسؤولين الروس، ضمنها الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع مع إيران، في وقت تعمل واشنطن على ضم القوى العالمية إلى خطتها للعزل الاقتصادي لطهران. أي أهداف لهذه الزيارة؟ معنا الداهي يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي من واشنطن، حاوره يوسف النعماني.
2: زيارة مدير وكالة الاستخبارات CIA راتكليف إلى موسكو تأتي في إطار ما أعلن عنه الرئيس ترامب وكذلك وزير الخزانة من عقوبات اقتصادية وحصار اقتصادي كبير على الاقتصاد الإيراني في إطار الضغط على إيران. وتوعد الوزير بأن يكون هنالك اتصالات من ترامب لزعماء العالم من أجل أن ينصهروا في إطار هذا الضغط على إيران. موسكو تعتبر حليفة استراتيجية لإيران وتمدها بكثير من الإمدادات العسكرية وكذلك تعاون اقتصادي فيما يتعلق بالنفط وإمداد إيران بالمعدات المتعلقة بالطيران وكذلك المعدات العسكرية، إضافة إلى ما يتعلق بالمعادن وكذلك الذهب. بالتالي هي زيارة تأتي في إطار إقناع موسكو بالرؤية الأمريكية لهذا الحصار الذي ترى واشنطن بأنه يجب أن يكون حصار صارم وبأنها ستكون لها محاسبة عسرة لأي دولة من دول العالم تقف ضد هذا الحصار وتتماهى مع طهران، وكذلك متابعة أي نوع من الدعم المختلف من قبل دول العالم لإيران سواء عبر الشرائك الصغرى أو عبر بدائل أخرى. بالتالي موسكو تدخل في إطار المقاربة الأمريكية وتريد نوع من التجاوب من قبل موسكو، وهذا أمر صعب جدا خصوصا في ظل التقارب بين الثلاثي بكين وموسكو وطهران.
1: اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. وتقول باريس إن سلسلة من عمليات زعزعة الاستقرار المنسوبة إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الأخيرة. شرعت الشرطة الإسرائيلية اليوم في إخلاء مركز تدريب مهني تديره الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة في أحدث خطوة ضد المنظمة أدانتها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي دعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ قرارات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس. وفي قطاع غزة تهدد إسرائيل بطرد السكان من مناطقهم بذريعة أنه تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات تسقط

0: على مستوطنات قريبة من القطاع. المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني اعتبرت التهديد الإسرائيلي أمرا مشينا. نتابع الوضع الميداني في القطاع مع سيف صويت مراسلنا بغزة.
1: سلسلة من الغارات الجوية أتت على 7 أحياء سكنية ومصلى ومحطة لتحلية المياه. قصف إسرائيلي أفقد أبو يوسف منزله في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
2: الناس تحكي إن أخلوا من المكان، إيش فيه أخلوا من المكان؟ أخلينا من المكان، سبنا البيت، شردنا إحنا والمرأة والأولاد وكلنا سبنا البيت. رجعنا لقينا البيت زي ما أنت شايف كله مكسر، بيتي كله مكسر، عفشي كله تكسر، المكان دمار.
1: التصعيد العسكري والعودة لسياسة الإنذار والإخلاء جاء بعد التهديد والوعيد الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي معلنا سياسة الصفر تسامح والصفر احتواء، وأن الطائرات الورقية ستعامل مثل الطائرات المسيرة، أمر اعتبره السياسي ثابت لامور أن إسرائيل لم تجد ذريعة لتصعيد هجماتها اتجاه غزة سوى ألعاب الأطفال.
3: بالمعنى العسكري هذه طائرات لا تشكل أي تهديد، وهي طائرات يقوم بإطلاقها أطفال قطاع غزة الذين قتلهم وأبادهم نتنياهو، ولكن توحش القوة في المفهوم وفي العرف الإسرائيلي هو الذي أفضى برئيس وزراء الاحتلال إلى استدعاء وزير الحرب من أجل الرد على أطلاق الطائرات الورقية.
1: التهديد الإسرائيلي بقتل وملاحقة كل من يطلق طائرة ورقية في سماء غزة أثار مخاوف الغزيين والأطفال، خاصة كونهم يجدون في الطائرات الورقية والبالونات سبيلا للترفيه عن أنفسهم، إلا أن إسرائيل وضعتها في دائرة الاشتباه الأمني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم قوته في جبل الشيخ جنوبية سوريا، وجدد تعهده بإبقائها في المنطقة طالما ظلت هناك تهديدات لأمن إسرائيل، في خطوة أدنتها وزارة الخارجية السورية معتبرة زيارة كاتس دخولا غير شرعي إلى الأراضي السورية. نختم النشرة من موريتانيا، حيث الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف مناسبة دينية لها خصوصيتها المحلية. في مختلف المدن والقرى يحرص الموريتانيون على إحياء المناسبة بالمدائح النبوية وتلاوة السيرة النبوية في أجواء تجمع أفراد الأسر والمجتمعات المحلية، وتشكل المناسبة أيضا فرصة لاستحضار الموروث الثقافي الديني الذي تناقلته الأجيال. نتابع في الموضوع روبورتاج مراسلنا في نواكشوط الشيخان ويلد سيتي.
4: يا مصطفى من قبل شتى آدم.
5: بهذه المدائح يستقبل الموريتانيون عيد المولد النبوي الشريف وسط طقوس خاصة تبدأ مع بداية شهر المولد بمجالس لحكاية أشعار في المديح تعدد بعضا من خصال ومعجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الشاعر خالد عبد الودود.
6: هذا الاحتفال يثير وأثار قرائح الشعراء الموريتانيين خلال كل القرون الماضية، ولا يزال ديوان الشعر الموريتاني يشكل المديح النبوي جزءا كبيرا منه.
5: في يوم المولد النبوي الشريف ينظم الموريتانيون جلسات للمدح التقليدي، وفي هذه الجلسات يتبارى المداحة بسرد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتصدح حناجر المداحة بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. حسام خلف عضو مركز ترانيم للفنون الشعبية.
7: ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الهامة لدى الموريتانيين التي يتم تخليدها بمدايح نبوية بذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه وإحياء سنته وبأقواله وأفعاله وصفاته.
5: في موريتانيا لا يتوقف الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف عند ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل يحتفل الموريتانيون طيلة شهر المولد بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتتواصل الاحتفالات طيلة الشهر الكريم. الشيخان سيدي مديا نواكشوط.
0: بهذا نصل إلى ختام نشرة 7. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، ونعود الآن مباشرة إليك عثمان في بقية فقرة الحصاد على ميديا.
8: شكرا جزيلا لك زميلتي منال. مستمعينا الكرام نواصل وإياكم في حصاد اليوم عبر ميديا إلى إنتاجات قسم تحريرنا التي تقدم لنا توقيعات وتوقيعات تقدم لنا في هذا المساء للحديث بقية الوحدة.

حالة نفسية ذاتية وشعور بالفراغ وبالانفصال، كما أنها تولد حالة من القلق الوجودي وقد تؤدي إلى الاكتئاب والتوتر.

0: حديثنا اليوم عن الوحدة، والوحدة ليست عزلة ولا اعتزالا. العزلة جغرافيا والاعتزال قرار، كأن تعتزل البشر والحجر في منطقة نائية منقطعة، أو كأن تحجم عن الخروج من شرفتك الخاصة وتبعث الجميع إلى الجحيم. ولا تكون العزلة إلا عن امتلاء. أما الوحدة فسيكولوجية نفسية وجودية قهرية، كأن تكون وحيدا وسط العائلة والأصدقاء، وكأن تدعو النوارس إلى المزيد من الزعيق حتى يرتفع ضجيجها على صوت نزيفك الخاص، أو كأن تناجي سرب حمام في ساحة عمومية غاصة بالسياح، أو كأن ترحل بحثا عن البلسم في مدينة لا تعرف لغتها ولا تعرف أهلها ولا تستطيع التفكير في شيء آخر غير امرأة ظننتها الحب الأخير. أن تذهب إلى متحف رافائيل ألبرتي في قادس وتختنق، أو أن تذهب إلى منزل لوركا في غرناطة ولا تتذكر سوى أن يد السماء قتلته فأطال شعره بصحبة الشجرة المبتورة التي لا تغني، والحيوانات الصغيرة ذات الرأس المحطوم، والمياه الرثة والأقدام الجافة، بصحبة كل ما يغشاه التعب الأصم الأبكم وفراشة غرقت في المحبرة. أن تشعر بالملل من الفرح المنبثق عن البزق في ساحات ومطاعم أثينا، وأن تستمع لموسيقى اللايكو والريبيتيكو ولا تشعر سوى بالفقد، فقدك الخاص بدل الانصهار مع الوجود والفرح وصخب الأسطورة. أو أن تفر من خيباتك والخيانات إلى قاطرات لشبون الكهربائية وجولات التوك توك السياحية، فتحن إلى موسيقى الفادو، لكنك سرعان ما تكتشف أن كل أصناف الموسيقى لا تبعث فيك سوى الأشباح وقفف الخيبات والعذابات والخيانات والمدن المهجورة. أو أن تجالس بيسوا في مقعده أمام مقهاه التاريخي وتشعر أنك أكثر وحدة من هذا التمثال النحيف البارد الجامد، تفكر أنه سعيد بالضحكات من حوله ورغبة الغادين والرائحين في التقاط صورة تذكارية في الكرسي الفارغ إلى جانبه، فتزداد وحدتك قسوة ويزداد حنينك إلى نفسك حدة وشراسة. تسأله عن تلك الوحدة التي قال يوما إنها تحمل في داخلك عوالم لا يمكن شرحها والتي تصبح أثقل أشكال العزلة، فلا يجيبك وكأنه لم يقل ذلك قط. تفر من صمت بيسوا وتتذكر الكائن الذي لا تحتمل خفته لميلان كونديرا، كما تتذكر أن جبران خليل جبران لم يطلب الوحدة للصلاة والتأمل في الذات والكون، بل هربا من الناس وشرائعهم وتعاليمهم وتقاليدهم وأفكارهم وضجيجهم وعويلهم وزعيقهم، وهروبا من هذا الضجيج والعويل والزعيق والأشباح والخيبات وعناوين الخيانة، تدعو النوارس إلى المزيد من الزعيق حتى يرتفع ضجيجها على صوت نزيفك الخاص، لكنه لا يرتفع فتعود إلى مناجاة أسراب الحمام في الساحات العمومية. وهروبا من الأقدام الجافة والمياه الرثة يغشاك ذاك التعب الأصم الأبكم وتشعر أنك فراشة غرقت في المحبرة. أية محبرة هو هذا العالم المؤثث بالكذب والخيانة والنفاق وغدر ذوي القربى؟ وللمحبرة بقية ما دامت الدناءة باقية، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا واللحظة إلى أبرز ما جاء في اليوم من أحداث رياضية في مساء الرياضة مع الزميل فؤاد الحناوي. زميلي فؤاد يلتحق بنا اللحظة في الاستوديو. مساء الخير فؤاد.
2: مساء الخير عثمان، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. البداية ستكون عثمان بهذا الخبر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الذي كشف عن موعد ومكان إجراء عملية سحب القرعة لنهائيات كأس العالم للسيدات التي ستقام في البرازيل في العام 2027، وهي المنافسة التي ستتميز بثاني ظهور للمنتخب الوطني المغربي للسيدات في نهائيات كأس العالم. وقد حددت الفيفا يوم الجمعة

0: الحادي عشر من نوفمبر القادم كموعد لإجراء هذه القرعة، وذلك بمتحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو في محطة بارزة ضمن الاستعدادات للنسخة القادمة. وستقام كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 بمشاركة 32 منتخبا على أن تجرى 64 مباراة في 8 مدن مستضيفة. ويترقب المنتخب المغربي عملية سحب القرعة للتعرف على المنتخبات التي سيواجهها في دور المجموعات. وللتذكير، فيعد هذا ثاني ظهور للمنتخب المغربي للسيدات في كأس العالم، حيث شارك في النسخة الماضية التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، وحينها بلغ الدور السدس عشر النهائي في إنجاز غير مسبوق وفي أول ظهور له في نهائية كأس العالم. المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما هذه المرة يواجه الفائز من مباراة إثيوبيا وأوغندا في الدور التمهيدي الثاني لكأس إفريقيا لأقل من 23 عاما التي ستقام في مصر العام القادم. وستقام التصفيات على شكل ثلاثة أدوار، حيث يبدأ المنتخب المغربي مشواره من الدور الثاني، وفي حال تأهله للنهائيات فسينافس إلى 7 منتخبات أخرى على لقب القارية من أصل الحصول على مقعدين اثنين مؤهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. قاريا دائما بشكل رسمي، قدمت إثيوبيا ملف ترشيحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، وذلك في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وأوضح الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم بأنه قدم رسميا ملف ترشيحه، وذلك بعدما حظي بدعم الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. وقد سبق لإثيوبيا وإن احتضنت كأس إفريقيا للأمم في بدايتها. أوروبيا، تجرى نهار اليوم اللقاءات الإقصائية التمهيدية لدور المجموعة الأولى والنهائية لكأس دوري أبطال أوروبا، حيث تجرى لقاءات نهار اليوم من أبرزها استضافة فريق لاسك النمساوي لنادي سيلتيك غلاسكو الأسكتلندي. فريق سيلتيك الذي كان قد حقق فوزا عريضا في لقاء الذهاب ثلاثية. من جهته نادي بودوغليمت النرويجي يستضيف نيخمخن الهولندي، وذلك على تمام الساعة 8 مساء حسب التوقيت المغربي. في ذات التوقيت ينطلق أيضا لقاء قوي عن منافسات البطولة الإسبانية، حيث نادي فالنسيا سيستضيف الفريق الأندلسي نادي بيتيس. في ملف الانتقالات، يبدو بأن نادي الأرسنال والهلال توصل إلى اتفاق مبدئي حول انتقال جابرييل مارتينيلي إلى الدوري السعودي في صفقة قد تبلغ 58 مليون يورو. وقد شهد الموسم الانتقالات انتقال العديد من لاعبي البطولة الإنجليزية إلى الدوري السعودي، ومن أبرزهم إذن سيكون اللاعب الدولي البرازيلي جابرييل مارتينيلي. وجه عدد من لاعبين كرة القدم الحاليين والسابقين اتهامات مجددة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، في مقدمتهم الفرنسي ميكائيل سيلفستر مدافع مانشستر يونايتد عضو لجنة صوت اللاعبين التابعة للفيفا، حيث عبر تحت هذا العنوان: كفى، لقد طفح الكيل. وقد دون هذا البيان الصادر عن هؤلاء اللاعبين، والذي يحظى بدعم عدد من النجوم السابقين من بينهم برونز والفرنسي إيمانويل بيتي المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم. اللاعبون يرغبون في إزاحة جياني إنفانتينو عن رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. بهذا نأتي مستمعينا لنهاية هذه الجولة مع النبأ الرياضي. المسائية متواصلة معك صديقي عثمان، إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك زميلي فؤاد. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل، بعده نواصل.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا، بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: هادئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام اللحظة مباشرة وإياكم إلى محطتنا الموالية في الحصاد، ميدي آن روبورتاج من باريس. فرنسا تطوي صيفا استثنائيا شهد موجات حر غير مسبوقة تاركة أثارا مقلقة على القطاع الفلاحي، فلاحون يحذرون من خسائر تمتد تداعيتها إلى الربيع المقبل، وتطال محاصيل الصيف والشتاء منتقدين غياب إجراءات تضامن بحجم الأزمة، وفي مواجهة مناخ يتغير بوتيرة حادة يفرض سؤال التأقلم نفسه بإلحاح، فيما تتقاطع أصوات الفاعلين في القطاع حول حقيقة واحدة، ما كان استثناء بالأمس بات واقعا يتعين الاستعداد له. التفاصيل ضمن فقرة ميديا ريبورتاج من باريس مع مراسلتنا إكرام بن شريفة.
2: بعد الحرائق التاريخية، بعد موجات الحرارة التي لا تنتهي، يأتي زمن الحصيلة. الفلاحون الفرنسيون في أزمة ومحاصيلهم لم تنجو من وقع التغير المناخي. توما غيبير عن الكونفدرالية الفلاحية.
3: La situation est vraiment catastrophique.
4: الوضعية كارثية، نحن أمام جفاف غير مسبوق وارتفاع حاد في درجات الحرارة، ما تسبب في تجفيف المحاصيل التي لم تنضج بعد، ثم إضعاف إنتاج الفواكه والخضر، إلى جانب ذلك تفاقم شح المياه، ما أجبرنا على الاختيار بين ما يمكن إنقاذه وما يجب التخلي عنه. إنها كارثة حقيقية. هناك عبء عمل كبير على عاتق الفلاحين الذين يبذلون جهودا كبيرة في السقي في وقت تنهار فيه محاصيلهم. هذا التراجع لاحظناه في محاصيل الصيف وسنلمس آثاره لاحقا، لأننا الآن

0: نزرع مختلف أنواع خضر الشتاء وسنستمر في رصد آثار هذه الكارثة حتى الربيع المقبل. نحن بحاجة إلى دعم طارئ.
1: الأرقام الأولية تظهر هول الأثر ليس فقط على المزارعين وإنما أيضا على مربي المواشي Alexis Descamps.
2: Normalement l'été on a de l'herbe pâturée encore pour les vaches laitières pour
3: في الصيف توفر الطبيعة للمواشي وخاصة الأبقار غذاء آمنا. أما الآن فنحن مضطرون إلى استهلاك مخزونات الشتاء منذ شهر يوليوز، واعتبارا من أكتوبر سنستنزف كامل المخزونات التي نخصصها عادة لشهر دجنبر، وسأكون مضطرا إلى اتخاذ قرارات صعبة أي التخلي عن بعض الأبقار.
1: أمام الأزمة الفلاحون منقسمون، الصغار فيهم يشيرون بأصبع الاتهام للحكومة وينتقدون مسؤولية لا تستوي مع كبار الفلاحين.
0: لا توجد لدينا أي ضمانات أو وسائل حماية في مواجهة التغيرات المناخية، وللحكومة مسؤولية كبرى لأنها جعلت نظام الحماية نظاما خاصا وبالتالي نظاما غير فعال. اليوم لا تستفيد من الحماية الخاصة سوى 18% من الفلاحين، ما يعني أن الأغلبية تركت دون حماية، ونحن نندد بهذه الوضعية منذ سنوات. لا يمكن الاستمرار على هذا الحال، يجب على جميع الأطراف المشاركة في هذا الجهد التضامني، لأن الفلاحين وحدهم يتحملون اليوم كلفة مواجهة التغير المناخي، وعلى كبار الفلاحين وشبكة التوزيع الكبرى أن يساهموا أيضا في هذا الصندوق، لأنهم المستفيدون الوحيدون من الأزمة، وهذا أمر غير مقبول.
1: وتدابير الحكومة تزيد من هول الأزمة في وجهة نظر المعارضة. النائبة ماتيل ديغي.
4: Chez nous, 4 hectares de pommes de terre n'iront pas dans les 300 paniers de notre groupement de producteurs.
5: في دائرتي ضاعت 4 هكتارات من البطاطس. هناك فلاحون فقدوا كل محصولهم وآخرون نفقت ماشيتهم. هذه الأزمة تقتل أولئك الذين تركوا من دون إمكانيات، سواء في البادية أو في المدينة. الأرقام مخيفة، ففي منطقة بغوتانيا نفق أكثر من 5000 حيوان. الحيوانات تموت أمام أعين مربيها.
1: وزيرة الفلاحة تصر لابد من تضحيات حول تدابير مدافعة عن البيئة،
6: سواء كانت الحيوانات في مزرعة كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت في الخارج أو في الداخل، فهذا لا يغير شيئا. السياسة لا تستطيع فعل شيء، والديماغوجية أيضا لا تستطيع تغيير الواقع.
1: المجتمع المدني ومعه أسماء من العلوم تحذر من سياسة تدير ظهرها لتغير مناخي لن يتوقف. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.
7: Vous évoquez la loi d'urgence, Madame la députée. La loi d'urgence est une des réponses à la situation que nous vivons.

0: يارا عبر ميديا في حصادي اليوم نحييكم مجددا مستمعينا الأوفياء اللحظة إلى فقرتكم الموالية الثقافية بامتياز في حصادي اليوم كتاب في دقيقتين كتاب رحلة حياتي مع الميكروفون لصحفي الإذاعي محمد بن ددوش الذي يعتبر من الرواد الأوائل الإذاعة المغربية وهو سيرة مهنية تحكي قصة المؤلف مع الميكروفون منذ التحاقه بالإذاعة ويتضمن مجموعة من الذكريات والوقائع التي تبدأ بأجواء عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى وتبرز موقع الإذاعة المغربية في خضم الأحداث السياسية على مدى نصف قرن رحلة حياتي مع الميكروفون في كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري
1: لم يكتب أحد من الإعلاميين المغاربة سيرته المهنية بالتفصيل الذي وضعه القيدوم محمد بن ددوش في كتابه رحلة حياتي مع الميكروفون وقائع ومشاهدات وانطباعات خلال نصف قرن من العمل في الإذاعة الكتاب الذي صدر عام 2011 بتقديم من الصحفي والدبلوماسي ووزير الإعلام السابق محمد العربي المساري تقع رحلة بن ددوش مع الميكروفون في 580 صفحة وتتضمن مشاهدات ووقائع وصورا ووثائق وملاحق تبدأ الرحلة بالخطوات الأولى في الحياة الإذاعية وتنتهي برسالة بعثها المؤلف في ختام حياته المهنية بالإذاعة الوطنية إلى وزير الدولة في الداخلية والإعلام حينها إدريس البصري يشكو فيها من الجحود الأكبر الذي واجهه في إذاعة قال إنه دخلها قبل أن يولد من يوجدون على رأسها وأدى خدمات إعلامية لبلاده لا ترقى لها خدماتهم حتى بنسبة 1% وبالمقابل يؤكد المؤلف في وقائع كثيرة على أن العاهل المغربي الحسن الثاني كان رجل تواصل بامتياز مدركا لأهمية الإذاعة والتلفزيون بل إنه تدخل مرارا لدعمهما ومدهما بما يحتاجانه من تجهيزات بل إنه تدخل في إحدى هذه الوقائع للرقي بهندام المذيعين ومقدم الأخبار وتكفل بذلك لدى خياطه الخاص رحلة بن ددوش مع الميكروفون شاهد عصر يعز نظيره في سياقنا المغربي وسجل لتاريخ الإعلام السمعي بالمغرب مثل ما يؤكد محمد العربي المساري الذي يصف الكتاب بالجميل والثمين والمفيد غدا كتاب آخر في دقيقتين إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
2: قبل موجز الثامنة مستمعينا الكرام، عبر ميديا في حصاد اليوم وصلنا إلى أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب سماء مشمسة في الغالب على السواحل الممتدة بين العرائش أسفي، كذلك في شمال المنطقة الشرقية، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط أسفي، 27 بطنجة، 28 بسويرة، 30 بفاس وجدة، 32 بالعيون، 33 بمراكش، و41 درجة على المقيس تسجل ب الرشيدية. في الجزائر طقس مشمس في جميع أنحاء البلاد. خلال فترة ما بعد الظهيرة ستكون السماء غائمة جزئيا في منطقة وهران. درجة الحرارة 29 بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 37 بتمنراست، 40 بتيارت، 42 بقسنطينة، 46 ببسكرة، و48 درجة على المقيس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد. خلال فترة الظهر ستظل الأجواء مشمسة في مختلف المناطق. درجة الحرارة 41 درجة تسجل بصفاقس، قابس، 32 بجربة، 45 درجة بتونس العاصمة المونستير سوسة، و48 درجة على المقيس تسجل بمدنين. تمام الثامنة بمديئة، موجز الأنباء. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من إسبانيا، حيث قدمت الحكومة اليوم إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا في سبتة المحتلة. وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس قال في مؤتمر صحفي اليوم إن الأولوية هي إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص البالغين والقاصرين، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب القيام بذلك بما يتوافق مع النظام القانوني وحقوق الإنسان. إلى أخبار الشرق الأوسط لحظة، حيث قال وزير خارجية عمان إنه أجرى نقاشا بناء مع وزير

0: خارجية إيران عباس عرقجي معربا عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات لعودة الملاحة، وأضاف أن ترتيبات إدارة المضيق مستقبلا والتوصل إلى حل دائم ستتم لاحقا وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلامباد، وأكد أنه ستجرى مناقشات مع الشركاء في المنطقة دعما للسلام والتعاون والاستقرار وحرية الملاحة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تهديد واشنطن البنوك والدول بالاختيار بين الانصياع لإرادتها بشأن العقوبات المفروضة على طهران أو مواجهة انتقامها يؤكد أن الأمر لم يعد مقتصرا على إيران. قبل ذلك قامت الولايات المتحدة بتوسيع بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية، تكنولوجيا، الذهب، الطيران والشحن البحري. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارتين. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 شتنبر، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت. اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعداد الإعمار بعد سنوات من النزاع. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرمني بأن بلاده قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. وأبلغ رئيس الوزراء الأرمني البرلمان اليوم بأن بلاده قد تبدأ إجراءات تقديم طلب رسمي في المستقبل القريب. نختم هذا الموجز بالرياضة، حيث قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028 لكرة القدم في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقات للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم لفاصل، بعده نواصل.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média. Média 1, Hassan Douliaou, Othman Attahiri.
0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل فقراتنا ومحطتنا في حصاد اليوم عبر ميديا أحلى الأوقات، تجدونها دائما على ميديا الإذاعة القريبة منكم. شكرا لمهدي العسراوي الذي كان في إخراج عدد اليوم من الحصاد. مساءكم سعيد.

تعالى إلى أن يوم المولد النبوي الشريف أفضل من يوم البعثة، لأنه مما من الله تعالى به وفيه على العالمين، إذ بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم ترتبت بعثته، فالوجود أصل والبعثة طارئة عليه. هذا إذا ولد نهاراً صلى الله عليه وآله وسلم، فيوم المولد مقدم على كل يوم. أما إذا ولد ليلاً، وهو ما ذكرنا فيه أمس قول ابن مرزوق رحمه الله تعالى، أما إذا ولد ليلاً فقد قال الإمام القسطلاني في المواهب: إذا قلنا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد ليلاً، فأيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة مولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؟ قال: أجيب بأن ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من ليلة القدر بوجوه ثلاثة. أحدها أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، وليلة القدر معطاة له، فكانت ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. الثاني أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها، وليلة المولد شرفت بظهوره صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وما شرفت به ليلة المولد أفضل مما شرفت به ليلة القدر على الأصح المرتضى. الثالث ليلة القدر وقع التفضل بها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليلة المولد الشريف وقع التفضل بها على سائر الموجودات، فهو الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فعمت به النعمة جميع الخلائق، فكانت ليلة المولد أعم نفعا، وكانت أفضل من ليلة القدر بهذا الاعتبار.

حمل المولد النبوي الشريف والاحتفال به يستفاد منه فعل الشكر على ما من الله تعالى به في يوم معين، وأي نعمة أعظم من بروز نبي الرحمة.

والشكر يحصل بأنواع العبادات من سجود وصيام وصلاة وتلاوة. ففعل الخير وإظهار الفرح والسرور بمولده عليه الصلاة والسلام من المحبة له، وإنشاد المدائح والأشعار المتعلقة به مما يحرك القلوب نحوه، وهي أقوى الأسباب الباعثة على حبه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأولادنا، إذ المرء مع من أحب صلى الله وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا كبيرا إلى يوم الدين.

رحم الله امرئا تخذ ليالي شهر مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبارك أعيادا، فإنه إذا لم يكن من ذلك فائدة إلا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم لكفى، وفضلها لا يخفى. وقد ألف في الباب إمام مغربي كبير وحجة محدث شهير، وهو الإمام أبو العباس مولانا أحمد العزفي السبتي رضي الله عنه، ألف كتابا في القرن السادس الهجري سماه الدر المنظم في مولد النبي المعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتمه إذ وافته المنية قبل ذلك، فأتمه ابنه الحافظ الشهير مولانا محمد بن أحمد العزفي السبتي رضي الله عنهما. جناب رسول الله ساد أولاد آدم وقرب في السبع الطباق بمعرج، جمال أنار الأرض شرقا ومغربا فكل سنا من نوره المتبلج، جلاء صدى المرتاب من سبح الحصى، لديه بنطق ليس بالمتلجلج، جعلت امتداحي والصلاة عليه لي وسائل تحظيني بما أنا مرتجي. الشيخ أبو الحسن علي بن الجياب الأندلسي رضي الله عنه. عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا بالخير والبركات والصحة والعافية والأرزاق والتيسير. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: من مقاوه، مقاوه التيد.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
3: من عمر بجمعة، أهلا بكم. إجراءات إسبانية لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية حول تدبير هذا الملف. نرى اليوم عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. أعقبه الاجتماع للمجلس الوزاري، هو الأول منذ العطلة الصيفية، وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة. تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي، لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية. بالمناسبة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا عالقين في سبتة المحتلة. ناقش وزير خارجية إيران وعمان اليوم اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر مضيق هرمز، ومشروعا لإزالة الألغام من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان. وجاء في بيان مشترك نشرته الخارجية العمانية أن الوزيرين ناقشا إطارا مرحليا يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأضاف أن المفاوضات الفنية ستتواصل بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق. يسود القلق بين الإيرانيين إزاء تداعيات العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، متعهدة بخنق إيران اقتصاديا في ظل تزايد ملحوظ في طوابير السيارات من محطات الوقود. وحذرت الصين، وهي شريك استراتيجي لإيران، من أنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع بحزم عن مصالحها عقب الإعلان الأمريكي الذي تضمن تهديدات للدول التي تواصل دعم طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن سياسة الضغوط القصوى التي تمارس في إطار حرب اقتصادية لا تحل أي مشكلة، بل إنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات والصراعات. أعلن مظلوم عبدي من قصر الرئاسة في دمشق عن حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهامها، في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. وقال عبدي في كلمة إنه يعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وبكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. توفيت أسطورة موسيقى الكونتري الأمريكية دولي بارتون، التي نشأت فقيرة في ولاية تينيسي وأصبحت اسما معروفا من خلال أغاني مثل جولين وكوت أوف مانيك كولورز عن 80 عاما. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الإعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع حدادا عليها، واصفا وفاتها بأنها خسارة حقيقية لملايين الناس. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: Four decades on the global stage.
5: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. We got music, songs, stories and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
4: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
6: Brian Adams.
7: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.

0: وهذا الوقت الناس سوري في التصبحان النوض من شنان
1: أنطفى بريد تيوشا
2: تيوشا طاوان دام زوا نهارا أنصوت النغ من خانة
3: الصوت النغ ذي سنفع النغ أني خضع النواب النغ وانتجاورة جاني الجنة ذي خضعك مجان النغ
4: وهذا الوقت المعقول أتصوت أغزقور
5: من غان خضع غيرين أنصوت أنقم قوار النغ
0: نشيني مغربين ربذاك تموت النغ أسن 23 شتنبير أنصوت مرة ذي الانتخابات الشرعية ونيخضع زقور النغ
6: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء
7: الحكومة الإسبانية تكشف عن إجراءات لتسريع إعادة من تبقى من مهاجرين غير نظاميين عالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية حول تدبير هذا الملف ليبيا توقع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع شيفرون الأمريكية وذلك تنفيذا لنتائج جولة عطاءات نفطية مخصصة للشركات الأجنبية للعام 2025 الشرطة الإسرائيلية تشرع في إخلاء مركز تدريب مهني تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة في أحدث خطوات ضد المنظمة الأممية إيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها وتعبر عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية في الرياضة المنتخب المغربي السيدات لكرة القدم يتعرف في 11 دجنبر على المنتخبات المنافسة في نهائية كأس العالم من خلال سحب القرى التي ستجرى في ريو دي جانيرو من عمر بجمعة أهلا بكم في هذه النشرة إجراءات إسبانية لتوسيع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية حول تدبير هذا الملف اليوم عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أعقبه اجتماع للمجلس الوزاري هو الأول منذ العطلة الصيفية وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي الإسباني لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية بالمناسبة أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا عالقين في سبتة المحتلة هذه مراسلة محمد مدن من مدريد

0: أقرت الحكومة الإسبانية الثلاثاء المرسوم الملكي الذي يعلن سبتة حالة ذات أهمية للأمن القومي ويسري حتى 31 من دجنبر مع إمكانية التمديد، وهي أول مرة يطبق فيها الفصل 23 من قانون الأمن القومي، إذ يفعل قيادة موحدة يتولاها وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، وتضم رئيس المدينة خوان خيسوس بيباس ومندوبية الحكومة والمركز الوطني استخبارات وأحدى عشر وزارة وإدارة الأمن القومي. وانتقل توريس أمس إلى سبتة معلنا أن الأولوية هي إعادة وترحيل المهاجرين مع تحويل 25 مليون يورو لرعاية الأطفال للمهاجرين. ويأتي القرار بعد نحو شهر من الدخول الجماعي لعشرات الآلاف يوم 30-31 يوليوز إلى المدينة الصليبة، وتأخر انتقدته المعارضة اليمينية بشدة. وفي الأثناء يتواصل الخلاف داخل الحكومة حول التحذيرات السابقة للأزمة. وزيرة الدفاع مارغريتا روبرتس تؤكد أن المركز الوطني استخبارات تقاسم معلوماته مع قوات الأمن ومندوبية الحكومة في سبتة، وأنه أدى المهمة المطلوبة منه، في حين ينفي وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وجود أي تقرير ينبئ بما حدث.
1: لم تشر أي استخبارات لدولنا الصديقة ولا أي جهات بحث أو معلومات أخرى إلى شيء مماثل لما جرى، ولذلك أنا على يقين بأن الجميع أدى عمله بشكل سليم وبالمهنية اللازمة.
0: وفي المجلس الوزاري ذاته أقر في قراءة أولى مشروعا قانونين يشددان منظومة الأجانب واللجوء تماشيا مع الميثاق الأوروبي للهجرة، فرز حدودي في أجل أقصى 72 ساعة وإجراء إعادة حدودي يمتد 12 أسبوعا دون دخول رسمي إلى إسبانيا، مع مسار بث عادي ومستعجل في طلبات الحماية الدولية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: أعلنت ليبيا عن توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع شركة شيفرون الأمريكية، وذلك تنفيذا لنتائج جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الأجنبية عام 2025. وضحت الحكومة الليبية ومقرها طرابلس أن توقيع الاتفاقية يعزز جهود تطوير قطاع النفط والغاز وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية. هذه توضيحات علي الفارسي محلل أسواق الاقتصاد والطاقة بالمركز الأوروبي للدراسات من مدريد، حاور نور الدين إيجاجان.
3: لا خوف على الاستثمارات الأمريكية في ليبيا، وهي من أكبر الاستثمارات. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في حوض سرت، أي في منطقة الاستقرار الدائم في حوض سرت ومناطق الواحات، وهذه المناطق تسيطر عليها القوات المسلحة الليبية، وهي مناطق آمنة ومستقرة ولا تخضع لحالات عدم الاستقرار كما هو الحال في المنطقة الغربية. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقلق على استثماراتها من بعد تحرير الهلال النفطي بالكامل من الجماعات العشائرية أو الجماعات الإرهابية المسلحة. البيئة الاستثمارية متوفرة، ونتوقع التوسع في استثماراتها نهاية هذا العام. دخول الشركات الأمريكية بقوة كما كان في السابق هو رهين وجود أي اتفاق سياسي أو نجاح مبادرة بولس الأخيرة، فلا قلق على الاستثمارات الأمريكية. هناك أربع شركات أمريكية تعمل مع شركة الواحد النفط والشركات الأخرى وتطور حقول في حوض سرت ومناطق الواحات ومنطقة حقل الجالو، وهناك مشاريع أخرى سوف يتم تنفيذها قريبا تهدف إلى دعم استراتيجية ليبيا من أجل رفع صادراتها ل 2 مليون برميل. هذا الأمر غير واقعي حاليا، ولكن في المستقبل القريب إذا توافر الدعم والتمويل اللازم. كما أشار السيد رئيس مؤسسة الوطنية النفط، وهو شخص يفهم جيدا التخصص النفطي، وأعتقد بأنه نجح نوعا ما في الحفاظ على المؤسسة خارج دائرة الصراع.
2: بدأت الشرطة الإسرائيلية اليوم إخلاء مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، في أحدث خطوة ضد المنظمة الأممية. وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات متكررة للأونروا من أن السلطات الإسرائيلية تهدد مركز تدريب قلندية الواقع بين بلدة كفر عقب في القدس الشرقية ومخيم قلندية للاجئين. وأنشئ المركز في عام 52 900 ألف، ويقدم تدريبا مهنيا لنحو 340 فلسطينيا من الضفة الغربية كل عام وفقا لوكالة الأونروا. هذه توضيحات عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا من القاهرة، حاور يوسف نعماني.
4: هو تصعيد خطير من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا، وهو استمرار التصعيد السابق. لقد تم إغلاق مدارسنا وعياداتنا في منطقة القدس، وتم تدمير الاستيلاء على مقر الأونروا الرئيسي في منطقة الشيخ جراح. هذا المعهد مع التدريب المهني في قلنديا يضم حوالي 300 طالب في مختلف التخصصات المهنية، خرج عشرات الألاف من الطلاب الفلسطينيين منذ إنشاؤه في عام 1953 حتى الآن. هل الذي يحدث الآن هو

0: خرق القانون الدولي الإنساني، اتفاقية جنيف الرابعة لقيم ومواثيق الأمم المتحدة، الاتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل مع الأمم المتحدة ومع الأونروا في 14 يونيو 1967 على ضرورة احترام منشآت الأونروا وأفرادها وتمتعهم بالحصانة. ولكن للأسف الشديد ما يحدث على الأرض هو تمزيق لهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الأونروا، وهي حملة إسرائيلية متصاعدة ضد الأونروا بصورة شاملة، ليس فقط في القدس ولكن أيضا في الضفة وغزة للأسف الشديد.
1: توعدت إيران بالرد على العقوبة الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية، وأشارت إلى أن واشنطن حريصة على استئناف المفاوضات. وبعد 6 أشهر على بدء الحرب لا يزال مضيق هرمز مشلولا إلى حد كبير، مع بقاء آلاف البحار عالقين وتراجع حركة ناقلة السلع الأساسية إلى أقل بكثير من مستوياتها الاعتيادية. للتعليق على البدائل البري والبحري المتاحة لتعويض مضيق هرمز نستمع إلى أنور القاسم محلل اقتصادي من لندن حاور يوسف أماني.
2: مضيق هرمز هو نقطة حيوية لكل الاقتصاد الدولي. إغلاق المضيق حرم حتى الآن دول العالم من عبور 14 مليون برميل نفط يوميا. أيضا كلف الاقتصاد العالمي حوالي 1 مليار برميل نفط أيضا حتى الآن، طبعا إضافة إلى أنه أعاق وصول الغاز إلى دول العالم وخاصة آسيا وأوروبا، وهذا أحدث أزمة كبيرة. طبعا العالم يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز وأيضا الأسمدة العابرة لمضيق هرمز. يعني إغلاق المضيق الآن يعني حرمان العالم من هذا الشريان الحيوي، وأيضا قد يرقى إلى مستوى حرب يعني تضر كل الدول الإقليمية. المشكلة ليس فقط في إغلاق هرمز، المشكلة أن كل الدول الإقليمية ستتضرر، دول الخليج ستتضرر بشكل كبير. طبعا كل ذلك يعتمد على مدى الإغلاق، هل سيستمر لفترة طويلة؟ أيضا هناك حنق من قبل الصين، والآن الصين قد تحرم من هذا النفط، طبعا إضافة إلى سلاسل الغذاء بالنسبة لباقي دول العالم. إذن الضرر كبير جدا وقد يرقى إلى مستوى حرب إقليمية إذا استمر إلى فترة طويلة.
1: أعلنت كندا اليوم عن فرض رسوم جمركية مضادة على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 27 مليار و600 مليون دولار كندي، ردا على رسوم جديدة بنسبة 50% فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الواردات الكندية. هذه مراسلة محمد الأشهب من تورونتو.
3: في خطوة تعكس شراسة الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا، انتقلت الحكومة الكندية من مرحلة التلويح إلى التنفيذ على لسان وزير ماليتها فرانسوا فيليب شامبين.
4: اعتبارا من 8 شتنبر تفريض كندا رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 15 و25 و50% على واردات بقيمة 27 مليار و600 مليون دولار من الولايات المتحدة.
3: رغم قوة الرد الكندي، أقر رئيس الوزراء مارك كارني بأن هذه الرسوم فرضت باضطرار وتردد.
5: نتخذ هذه الخطوة مضطرين، لأن بعض هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل الخيارات أمام الكنديين. ننفذها مضطرين لأننا ندرك أن بعض الشركات والولايات الأمريكية هي أطراف بريئة في نزاع لم تكن تريدها.
3: تعقيبا على ذلك، أبدى رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد دعمه الصريح للإجراءات الكندية الجديدة.
6: أنا سعيد لأن كارني لم يوقع ذلك الاتفاق، كان اتفاقا سيئا للغاية لأونتاريو ولقطاع السيارات والصلب والتصنيع. لسنا من بدأ هذه المعركة، لكنني أؤكد لكم أننا سننتصر فيها.
3: في المقابل، طالب زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت باستراتيجية انتقائية تجنبا لموجة تضخم جديدة.
7: يجب علينا استهداف المنتجات التي تتوفر لها بدائل محلية كي نضمن أن يكون للرسوم الجمركية أقل أثر تضخمي ممكن.
3: بين سعيها لحماية سيادتها الاقتصادية وقلقها من تداعيات قد تنعكس على الشركات والمواطنين والمقيمين، تجد كندا نفسها مضطرة إلى البحث عن حلول مبتكرة تتجاوز محيطها التقليدي.

0: ايدي من تورونتو محمد لشهب لميديا.
1: في كرة القدم يتعرف المنتخب المغربي للسيدات في 11 دجنبر المقبل حسب ما أعلنت اليوم الفيفا على المنتخبات التي يواجهها في نهائية كأس العالم من خلال عملية سحب القرعة التي ستجرى في ريو دي جانيرو. التفاصيل في هذا التقرير لفؤاد الحناوي.
2: هو الكشف تم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن موعد ومكان إجراء القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات، حيث ستشهد مشاركة للمنتخب الوطني المغربي بعدما حجز بطاقة التأهل للنهائيات في أعقاب احتلاله للمركز الرابع في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي أقيمت مؤخرا في المغرب. الفيفا وفي بلاغ الله حدد يوم الجمعة 11 من دجنبر القادم كموعد لإجراء القرعة، وذلك بمتحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو في محطة بارزة ضمن الاستعدادات للنسخة القادمة. وستحدد هذه القرعة تركيبة المجموعات ومسارها في الدور الأول، حيث ستتعرف العناصر المغربية عن هوية المنتخبات المنافسة والوجهات التي ستسافر إليها خلال هذه البطولة. ويترقب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية موعد هذه القرعة للتعرف على منافسيه في هذا العرس الكروي، والذي تحضره سيدات المغرب للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما سجلت حضورا متميزا وتاريخيا في النسخة الماضية التي كانت قد أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، وحينها كان المنتخب المغربي قد بلغ الدور الثمن النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية، وذلك في أول ظهور له ضمن صفوة المنتخبات العالمية لكرة القدم النسوية.
1: مدخل الرياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: concerne le sport, c'est sur Média.
1: Un talent qui pourrait
2: citer en Ligue des Champions.
0: Analyse, interview et direct.
3: Club en France et à l'international.
4: Lorsqu'un tournoi entre dans ce tour.
0: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média.
5: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
6: عمر بجمعاء، أهلا بكم. إجراءات إسبانية لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية حول تدبير هذا الملف. يوم الثلاثاء عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. عقبه اجتماع للمجلس الوزاري هو الأول منذ العطلة الصيفية، وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها سبتة المحتلة. تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي الإسباني، لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية. بالمناسبة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا عالقين في سبتة المحتلة. ناقش وزير خارجية إيران وعمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر هرمز ومشروعا لإزالة الألغام من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان. وجاء في بيان مشترك نشرته الخارجية العمانية أن الوزيرين ناقش إطارا مرحليا يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأضاف أن المفاوضات الفنية ستتواصل بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والذي يشغل أيضا منصب سفير لدى تركيا توم بارك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية تاريخيا بامتياز. وكتب على منصة إكس: لقد فتحت القيادة بعيدة النظر للرئيس دونالد ترامب الطريق أمام الاندماج المنظم لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة مستدامة ويعيد إلى السوريين فرصة صياغة مستقبلهم المشترك. أعلنت شركة سبيسيكس المملوكة لإيلون ماسك عن خطط لبناء ميناء فضائي ضخم في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار. ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء الموقع في عام 2027، وهو مصمم للتعامل مع آلاف الرحلات سنويا بواسطة مركبات تطورها سبيسيكس لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ. في الرياضة، أعلن نادي سبورتينغ لشبونة تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر المغربي منصف زكري البالغ من العمر 17 سنة بعقد يمتد حتى 2029 مع تحديد شرط جزائي بقيمة 80 مليون أورو. وأوضح النادي في بيان أن زكري ينضم إلى الفريق الأول قادما من نادي ميخلن بعدما خاض 20 مباراة في الدوري البلجيكي الممتاز ليخوض بذلك أول تجربة له خارج بلجيكا. وكان زكري قد ساهم سنة 2025 في تتويج المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بكأس أمم إفريقيا، كما بلغ معه ربع نهائي كأس العالم لهذه الفئة. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن

0: نتلاقاكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
0: أكيد في العطلة القواعد ديال البيت كلها تقدر تكون كتغير. كان نعسو متعطلين، كان فيقو متأخرين، كان ناكلو في أوقات ربما مختلفة وغير منتظمة، كان سافرو، كان زورو الأقارب، كان قضيو ساعات أطول مع أحبابنا ووليداتنا وعلى الشاشات كذلك. ربما كان قولو لراسنا دابا تسالى العطلة ويرجع النظام كيف ما كان. وكان اللي دابا العطلة تسالت له بالفعل، والآن كيفاش يقدر يرجع النظام دون أن نفقد كل ما كان جميلا في العطلة؟ لأن الأسرة ما كتحتاج فقط لتنظيم الوقت، وإنما كتحتاج إلى إعادة تنظيم علاقاتها وعلاقات بين أفرادها. الأب والأم كيقدروا يكونوا كيرجعوا إلى العمل، إلى المسؤوليات ديالهم. الأطفال كيستعدوا للدخول إلى المدرسة، وهنا كيبداو التوترات. نوض، نعس، حيد عليك داك التليفون، وجد حويجاتك، بركة عليك من التفلية، بركة عليك من العكز، راه المدرسة غدا. وكنلقاو في العودة كتحول إلى مرحلة انتقالية، من مرحلة انتقالية إلى معركة شبه يومية. لذلك اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألو، واش نعيد الروتين القديم أم نصنع روتينا عائليا أفضل؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية اليوم. مرحبا بكم معنا.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على

0: طاقة إيجابية مع حنان توري على
1: أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن. بعد العطلة كيف تعيد الأسرة ترتيب حياتها؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفتي الكريمة الأستاذة أمال طوهري اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. للا أمال مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
2: الله يتقبلك الجنة لله حنان وشكرا بزاف. الله يجازيك بخير وعطلة جد فاتكون دوسي عطلة سعيدة.
1: الحمد لله الحمد لله. واخا ما كيصغى حد من العطلة ومن لما لأنه هذا هو موضوعنا اليوم. ربما في العطلة الصيفية تحديدا الإيقاع ديال الأسرة كله كيقدر يتغير. سهر سفر زيارات وجبات غير منتظمة ووقت أطول ربما مع الوليدات ومع العائلة ووقت أطول كذلك أمام الشاشات. ومن اللي كتسال العطلة حنا باش ما نزربوش على الناس اللي باقي في عطلة بصحتهم وراحتهم ولكن راه الاستعدادات الى المدارس قربات، العوده للعمل قرب، فهنا كتبدا واحد المرحله اللي هي جديده واللي كتقدر تحول من مرحله انتقاليه من العطله الى العمل الى معركه شبه يوميه. هاد في نظرك انت علاش العوده العائليه من بعد العطله كتكون في الغالب صعبه؟
2: صعبة لفقاش داك أي شانجمون أي مرحلة انتقالية أكيد تكون فيها واحد مقاومة. دونك كتولف واحد الريتم طايح تولاش صافي ما بقاوش داك لي ريغل كيما قلتي قلتي بوتيت أنه تنكونو مي حنا راه نورمالمون هذاك أن بوزوا خاصو يكون هذاك أنك تلاشي وما تبقاش في لي ريغل باش تجينو أون فيت سي أن بوزوا بسيكولوجيك أنك تخرج في شوية من لا روتين داكشي اللي كديرو كل نهار داكوغ. وهنا للحين كنكتشفوا دابا سكي بيان وانه ملي تلاشي وتنعيش وداك انه ما تنبقاوش في لي ريغل وكنديروا داكشي اللي ما مولفينش كنديروا في الحياه الطبيعيه واليوميه كما نقولوا جورون لاني كنكتشفوا بعض المرات انه شي حوايج اول مره نديرهم عجبونا هنا في هذاك لا ديكوفيرت ممكن ندخلوا داك الحوايج في الحياه اليوميه. لان احنا شنو الغرض عندنا من العطله هو الراحه النفسيه. دونك ياريت انه الناس اللي كتوصل واحد النوع ديال الراحه النفسيه انهم يدخلوا داك الحوايج اللي عجبوهم في الحياه اليوميه. لو شانجمون اون جينيرال تيكون فيه داك لا ريزيستانس نبغيو نرجعوا انه داك الحياه كيف ما حنا موالفين وهذا غلط كبير. انا عاده داك لا بوز كناخذوها باش ناخذوا راحتنا باش ندير واحد لو بيلون واحد لو ريكول نعرفوا حنايا شنو الحوايج اللي درنا شنو الحوايج اللي غنديروا شنو الحوايج اللي مرتاحين فيهم باش يكون ان شانجمون ماشي باش نرجعوا عاوتاني نفس الحاجه اللي كنا كنديروا قبل.
1: وهذه النقطة المهمة لأنه في الغالب كان هناك ربما جوج ديال الأشياء اللي كتقدر تطرح عندنا حنا أثناء يعني انتهاء العطلة والعودة إلى الحياة أو الروتين اللي يكون قبل العطلة. هو أنه كاين الناس اللي كيقول لك داك الفوضى اللي عشت فيها وداك عدم داك التحرر من المسؤوليات والتحرر من الالتزامات ومن ما نديرش الريفي وما ناكلش في الوقت والوليدات ينعسوا وقتاش ما بغاو يفوقوا وقتاش ما بغاو غادي تسال العطلة وغيرجع النظام كيف ما كان. واش خصنا نرجعوا النظام كيف ما كان ولا خصنا نغيرو؟
2: شوف الفوات فليكسيبل في هذه الحياه ديال داك لا ريجيديتي ما صرف حتى شي واحد لا الاسره ولا غير الاسره حيت غادي نحط لي ريغل لا زعما لو فات انك تحط دي ريغل تحط قوانين ما كيعنيش انك خاصك ولا بدا تكون في لو كونترول خاصك ولا بدا الى خرج لك شي واحد من ريغل خاصك تكون ريجيد خاصك تكون صارم خاصك نو خاص اون سيغتان فليكسيبيليتي باسكو كوميم راه كنهضروا على ناس ولدك بنتك راه سي كيان كل واحد عنده كيان كل واحد عنده بيرسوناليتي حتى داك لو مو ديال الفوضى راه كل واحد كيفاش ياخذها سي نسبي هذاك شي غولاتيف انت بالنسبه لك فوضى بالنسبه لواحد اخر هذيك هي الحياه اللي بغا. دونك انايا بشويه بشويه غنبدا ندخل دي ريغل اللي حنا كاملين غنكونوا مشروكين فيهم هذا هو اللي كيخلي لو ريتم كيمشي بشويه اون ريسبكتون هادوك لي ريغل اللي حنا بغينا نحطو نحترموهم مي افيك ان سيغتان فليكسيبيليتي يكون واحد ليونه واحد السلاسه باش ما يكونش داك لا فورس داك اللي تيوقع في داك المعركه باردون اللي هضرتي عليها لاله حنين هو هذاك لو شونجمون اللي كيجي على غفله كنتي في عطله في واحد لو ريتم دخلتي بغيتي تطبق دي ريغل فورسي لا دونك تدريجيا تيولي لو شانجمون حتى كترجع الامور كيف ما حنا باغينها. ماشي لو بير ماشي لا مامون كنهضروا على الاسره. الوليدات ما كتكونش عندهم واحد المقاومه كبيره ما تيكونش داك العينات الا شركتيهم في لي ريغل ديال ديال الاسره شنو شنو بغينا. حتى هذيك الفوضى حنا غنحدوها شنو هي فوضى. ملي كتنعس مع 12 وليتي كتنعش ما وي جو ريسبكت باسكو عطله صيفيه يرجع الريتم ديال القرايه محتاج انه يتحط في النظام باش حتى واحد بلو كور ما تيعياش الدماغ ما تيعياش باش كتكون واحد تتكون منتج لا في قرايتك ولا في خدمتك. بفات ديكسبليكي هذا الشيء الافراد الاسره يدخلوا معك في المود ما تتكونش واحد المقاومه. لان عاده حنا طبيعتنا ما كنرفضوا انك تفرض عليا. ملي كتفرض عليا كنقاوم هنا تيولاو لي كونفلي.
1: وهنا داكشي اللي كنسمعوا نط النعاس راه المدرسه قربات. وحاجه اخرى هي اللي كنلاحظوها حنا السيدات وانا كنعتقد بانه اي سيده كتسمعنا الان اي ام وحتى بعض الاباء انه اي حاجه كيخليوها ما بعد العطله فكتلقى حتى اللي مازال راهما في عطله في داك اليومين الاخيره ديالهم هما جسديا راه في عطله لكن في المخ ديالهم راه خدام راه تبعهم المهام اللي كتضاعف مراهم التقضيه مراهم المدرسة لي فورنيتور سكولير مازال ما خداوهمش الملابس كاين اللي باغي يدير لي رونديفو ديال لي ميديسان والاطباء التحضير ديال الوجبات وديال لانش بوكس وهاد المسؤوليات كتحس بحال اللي باغي نديروها دقة ولكن شنو واش خصنا نتقاسموها واش خصنا بلاتي اصلا ما نفكروش فيها نفكروا غير دقه دقه ما كتجي حتى حاجه دقه واحده كيخلاوها كيفاش خصنا ندبروا هذه المرحله هذه
2: خصنا نتعلموا اللي حنا نعيشوا بعدا لو مومون بريزون وحنا في عطله راه في عطله كاين شي حوايج كان خصنا مثلا ممكن نديروهم قبل مثلا الفورنيتور اللي عنده لا بوسيبيتي يشريها كاع ويتنم داك لو ستريس ديال اخر دقيقه كاين مثلا شي حوايج خصنا نشريهم ما عندهمش علاقه بانك تسنى حتى سبتمبر ما درتش هادشي كله اي الوغ يا بخيش غيوقع دابا جو باس ان مومون مع وليداتي علاش نفكر في اللي جاي خصو يدخل خصو يدير ومن بعد ما دخلش كاع فداك لاباط اش غيوقع ما شريتش انا الفورنيتور فداك اش غيوقع فرق ديال يومين ثلاث ايام فرق ديال سيمانه هادشي اللي تيوقع اون جينيرال ملي تنبدا نفكر في داك لو خصني ندير خص لو بلان يكون كدا خص واحد الوقت هذا خصك انت دير علاش ما درتيش كنعيش واحد لو ستريس انا بعدا واحد لا بريسيون اوتوماتيكمون تنعيشها لولادي ويمكن لمرتي ومرتي تعيشها للراجل وهي دونك فين هي الحلاوه ديال داك العطله اولا داك لو مومون حتى دخول المدرسه زعما راه ماشي شي حاجه اللي حنا كنعظموا الامور كنعطيوهم واحد الحجم كبير دخول المدرسه خصو يدخل جانب اللي هو مهم بغيتي تقاد الامور وي اون دوا بيان سور بريباري هادشي شنو خصك باش حنا نكونوا يعني زين في لو فيت دو بلانيفي مزيان ولكن بلانيفي ريستي فليكسيبل طشتن ولكن الحلاوه فينا هي انه اون سو بريبار نفسيا نستعدوا نفسيا هذا هو الاهم انا ولدي ملي غيدخل هو ها انت شريتي لي كتب ولكن نفسيا كي داير شكون قال لك انه واش كان مرتاح في العطله انت كاب دوزتي واش دوزتي كواجب داك العطله ولا انت استمتعتي شنو استفدتي شنو درتي هذا هما الاسئله اللي خصنا نطرحوا باش نحسب كل حاجه الطعم ديالها
1: كيجيو عندك ناس وكبتي حالات اللي هما من مور العطله كتنوض معركه حقيقيه ما بيناتهم لان هاد المسؤوليات هي مسؤوليات سافغي كنا عطله وكنا مرتاحين وكنا لكن هي مسؤوليات يعني عاده ما كتكون في السنه يعني كتكون عندنا واش المشكل في كثره المسؤوليات ام المشكل في كثره الضغط اللي كنحسوا به حنا اننا رافضين داك المسؤوليات ام المشكل في انه هاد المسؤوليات ما موزعاش بواحد الطريقه متوازنه ما بين الاب والام وحتى الوليدات وكنشوفوا بزاف انه مثلا من مور العطله كينوض الصراخ في الدار والدباز والغوات فكتلقى مثلا المراه كتقول للراجل صافي تسالات العطله او الراجل كيقول لها دابا صافي تساريتي تسالات تجلستي لي
2: اكزاكتومون دابا هذا هو علاش على الصراع مناش انا كأم مطلع على باغ وعندي انا شو بيرفكسيونيست خاص الامور تكون بهذا الشكل اللي انا بغيت خاصني سمعت لا شبوك تكون بهذا وخاص باجي وخاص باجي. هو عاود غيدور عندي يقول له انت خاصك انت اللي تكلفي انت اللي درتي علاش هادشي كامل. انا علاش بيرفيكسيونيست انا جو لاش انا نورمالمون نحط لي ريغل اجي وليداتي لو فيت انك تنعس مع تسعود مزيان غتنعس واحد هذا تشبع نعاس الصباح كيفاش غادي تكون غيجي ولدي انا ما غايبغيش ينعس غيجربها مره جوج غيعرف راسو الصباح خاصو ينوض غينوض عيان دونك عشتيها شفتي اي والله ديجا رجعوا لا ريغل انايا نورمالمون جو ديليك ما علاش غنوصل ضروري ما تكون بواحد الصوره حيت انا بغيت المثاليه اش غنربح من هذه المثاليه واش عندي غرض باش انا نشوف راسي انه دو جو سوي داك لا ماما اللي هي فادقة زوينة واعرة كدير ولدها تنعس مع تسعود داكشي وفق مع السبعة ويجي ويدير ولا عندي لوبجيكتيف وانه نكونوا اسرة مرتاحة مع بعضياتنا حنا مرتاحين نا لا كومونيكاسيون اللي تعبت على شي واحد اللي تقات على شي واحد شي حاجة حنا كنقادوها انصامبل دا هو الغرض عندنا انه من نوصل انه ندلوح اللوم على الراجل الراجل تلوح على الام الام كتلوح على الولد pour quelle raison زعما صافا هو لوكو هاد لي كونفلي هادشي كامل علاش باش ندخل انا ليكول في واحد الوقت
1: واش لي ريزو سوسيو ولي فيديو ولي بوست اللي كيطلعوا لنا دابا هاد سورتو هاد الاسبوع هذا في منصات التواصل الاجتماعي لا في تيك توك ولا في انستغرام ولا فيسبوك كيزيدوا يطلبوا من الاسر انهم يدخلوا يبداو الموسم الجديد بواحد الطريقه اللي انت كيف ما هضرتي عليها بطريقه مثاليه واش مطلوب منا ان العوده تكون بطريقه مثاليه بارفيت ما نقصنا حتى شي حاجه ولا بشويه علينا
2: الواحد تمشي بالريتم ديالو الا وصلنا للبوان ديال انه كل واحد يسمع لراسو ويعرف لو ريتم ديالو انا شي با فورسي انا انه شي با اوبليجي اوسي انه انا حنان حيت كنا جارتي كتنوض مع السبعه انا اختي مع السبعه وثلاثه مع تسعود ولا انا مع تسعود انا ماشي حنان انا ماشي انا مي انا تنقول لك لو فيت دو بارطاجي انا عندي ان ريتم جو دو ريسبكتي مون ريتم je dois respecter mes capacités ana ma tanbghish ndir wahed el haja je partage je délègue y a pas de souci l'objectif mni kanhto el hadaf el asasi w el asma men had le fait annak عندك une famille wach annak tkouni om fadga w tbani b annou mimchi ndrata weldek yban nqi ma khassou khair w hado w yji mertah nafsiyan mertah nafsiyan
1: كتشوفي انت بعض لي بوست ولي ستوري ديال بعض المؤثرات مشاهير السوشيال ميديا او لا يعني بعض الناس اللي هما معروفين على منصات التواصل الاجتماعي كتشوفي بانهم في الفيديوهات ديالهم شراو لي فورنيتور دخلوا وليداتهم للمدرسه مجدي لهم لي لانش بوكس بروغرام ديال لانش بوكس ديال الاسبوع ربما كي بروغراميو العطله ديال اكتوبر
2: كل واحد عنده ان بروفيل لا حنان كاين اللي تيبغي ما يرتاحش الا انه يكون بحال هكا راحته جو ريسبكت مي انا غير مضطره انه نمشي نكون انا نسخه من داك الشخص
1: ايه راحته ولكن هو يؤثر بطريقه او باخرى على حتى واخا كتكوني انت واعيه بانه فوالا
2: هذا كوتي كوميرسيال دخلنا في التجارات مواسم راه انت قلتيها موسم ديال تدخل للمدرسه موسم ديال رمضان غتبان عاوتاني باش تريحوا خصكم تصاوبوا هذه في الصيف كذلك مي بنادم يخطو يرعى راسو انا كنشوف ولكن بوغ كيل غيزون نخلي راسي انا كنتاثر بداك الصوره يعني انا ما بقيتش انا ماشي كيان انا طونجا وليت جابسورب اللي عطاني شي حاجه كناخذها اللي عطاني شي حاجه كنمصها داك لينيرجي داك البزوا عندك انت لا ما عنديش هنا خصني السؤال هو انا علاش نخليني كل مره كنتبع هذاك ولا هذيك ناخذ داك الشيء اللي انا بيناته لي مزيان غتقول لي لو فيت دو بلانيفي وي مزيان هذه غتريحني باسكو غتوفر لي لو طون توفر لي لينيرجي ديالي وجهك مزيانه دونك انا داك الوقت نعطيه لوليداتي ونعطيه لراسي مزيانه هذه حاجه زوينه ولكن طلع لي لاباغ ونعرف بانه جو في ان افور انورم حيت شفت هاديك هنا راه السؤال انا عندي شنو اللي خلاني ندير داك ليفور باش نولي انا حيت قالتها كلشي عندنا لاله حنان شوف كاع لي ريبونس عندنا حنا السؤال هو انه شنو بغيت من هاد الاسره وكيفاش بغيت انا هاد الدخول للمدرسه يكون
1: خصنا غير نعرفوا نطرحوا الاسئله اللي كتكون بطريقه واعيه وعمليه
2: كيسيون دو بريوريتي اوسي كيسيون دو بريوريتي
1: الاولويات
2: انا لا بريوريتي عندي فوالا اولويات اولويه عندي واش حنا ندخلوا كامل الخدمه

0: القرايه بلوزان بلوزان بارابور لهذا وندوب شويه بشويه تدريجي لو شونجمون تبدا تدريجي كاين شي حاجه كتبدا كما قلتي دقه واحده لا غير بشويه لان ملي كدير حاجه بشويه حتى او نيفو ديال الدماغ ديالنا لو فيت انك تانتيغري دي زابيتود جداد يعني بالنسبه لنا بعد العصر شي حاجه عاود دو ريتم جديد ما تقبلهاش ملي كتكون فوقتي في دقه واحده ملي كتقلها بشويه بشويه كنخليو شويه ديال الوقت ملي كتدخل هذه كنزيدو هذه دونك سا دوموند دو طون
1: وقلتي انت واحد الحاجه مهمه لامال هو انه بعد مرات هاد الضغط اللي كتقدر تعيشو في الايام الاخيره ديال ديال ديال العطله كيمسح لك كاع داكشي الزوين اللي انت عشتيه في العطله كتنسيه فاسيلمون لان دخلتي في واحد الريتم بواحد السرعه قويه وكيخليك انه حتى داك الراحه اللي انت حسيتي بها واللي هذا ما استمتعتيش بها دغيا دغيا نقصتيها. هضرتي واحد المساله زوينه قبيله وقلت انا خليت تلخر ونعود نهضروا عليها هي المساله ديال واش استمتعوا لذاتي واش انت كاب انت استمتعتي ولا غير حيت كان مفروض عليك دير داك داك داك العطله الام كذلك واش تاهي ارتاحت وحست بالمتعه وبالهدف من العطله. هنا سي فغي في العطله بعض المرات كنكتشفوا اشياء جميله ما كيكونش عندنا الوقت في وسط السنه اننا نكتشفوها في بعضياتنا. شنو اللي نديو معانا في السنه من العطله؟ شنو اللي نديو معانا؟
0: نديو معانا وانه حتى كاع ملي سهرنا وكلينا شويه في الزنقه ومنعسنا معطلين ما جاتش ما وقع والو في الحياه سي با لا فان دو موند مشات الحياه تستمر ولكن استمتعت اللي طراسي شي شويه لاشي نستمتع مع ولادي بغينا نسهروا نسهروا واش غيوقع نجربوها مره وجوج نرجع انا عارف راسي غنرجع نشيد من دماغي بان هذاك الشيء اللي قلتي لا بريسيون لو ستريس انا راهي في دماغي انا شكون اللي دار لك لا بريسيون كلشي شاد لك السيف هي انت دونك انا جو في لو مومون بريزون اللي ندي معايا هو انه انا محتاج جي دغوا انه نعيش لو مومون مع ولادي ولا مع راسي جو بروفيت ماكسيموم بوسيبل من داك الوقت باسكو هذاك الوقت اون فان دو كونت انت حطيتي لي بلانينغ وحطيتي كلشي شكون قال لك انك مازال غتعيشي نهار واحد اخر لا حان ما عندكش دونك لو مومون اللي انت عايشه فيه دابا هو اللي عندك مزيان تبلانيفي ولكن ماشي مبلانيفي درجه انك تحط براسي ملي كنوصل للنيفو ديال الصحه ولا بريسو ان لا ما كانش داك لو بلانينغ كيف ما انا بغيت راه مشكل صافي دير المشكل فيا دير كو انا بغيت نبقى في لو كونترول ولو كونترول عمرو ما تيوصل ريزولتا تيخلع لانك تو في بور لان الناس اللي معاك خليتيهم خصني نكون بعدا سينو غينوض مشكل دونك الناس يا اما كتيفيتي كتولادك تيولي يدير ليفيتمون انك ايفيتيك اولا تيولي يدير لك غير خاطرك غير باش يبين انه ويج
1: اولا خايف اولا كيردخلك لانه خايف وهاد المساله ديال الكونترول
0: كلها باغ
1: وهاد المساله ديال الكونترول ما يمكنلكش تكون دائما انت شاد الكونترول لان الحياه فيها مفاجات وملي كتكون انت داخل دائما فواحد الاطار اللي انت من الضموم قادو فملي كيجيوك مفاجات ما كتعرفش تتعامل معاها
0: فوالا كاينين دي زامبريفي كاين شي حوايج كيدخلوا دونك مزيان في واحد الخطوط ما فيها باس خطوط ولكن خطط بلا فليكسيبيتي انه اوكا وقعت شي حاجه ومن بعد ما غيوقع والو غادي نجلس وغنلقى الحل راه حيت كلشي في دماغي دونك داك لي كومبورتمون ولا داك لي زيموشن مراهم شنو حنايا راه لي كرويونس لي بونسي هما اللي تيحركونا إذا أنا عندي معتقد وعندي فكرة إلا ما درتش هاد لابلانيفيكاسيون وما حطيت بهاد الشكل وما نحسوش بلادي أنا ماشي أم مزيانة أو لا أنا أب ماشي صالح أو لا أنا أب مستهتر أو لا أنا كنعيش فوق هادشي كله ديك خوايان هاد المعتقدات اللي أنا تيحركوني باش نوصل أون فان كونت شنو استفدت كيسكو جو غاني
1: وكنقدروا نسمعوا مثلا من وليداتنا سواء بالنسبه للامهات والاباء كيقول لك ولدك ولا بنتك ماما او بابا انا بغيت هذاك بغيتك بداك ليسبري اللي كنتي معايا به في العطله هذاك داك انك تكوني شويه متفهمه عطي واحد المساحه ف كيفاش اننا نفهموا ونحسوا بانه الحياه زوينه ما كتعاش غير في العطله
0: c'est une prise de conscience à la vie tu as بانه الحياه سعاده وهذا كاين في الحياه البسيطه جدا دايرين بك وليدات كلشي وما فيكش نشوف لا بيريود ديال كوفيد العقلتي راه ولينا غير فينا ولادنا وتنشوفوا فيهم الحمد لله عندك كان ولادك عندك الفات اللي انت بروتيجي مع ولادك اللهم لك الحمد كان تقلبوا على حوايج اخرين. رجعنا ليسونسييل هما ولادنا حنا على شنو الغرض بالعطله وهادشي راه اتخافيغ العطله ولا كندوزو لهم دي لوسون كندوز دي ميساج كنربيوهم ربيهم انهم حنا بسيطين وفي البساطه كنلقاو السعاده ديالنا ليسونسييل انه حنا كاملين كاينين مرتاحين بطياتنا. هذيك الراحه اللي حنا دخلناها في العطله وشافوها
1: خاصة تستمر الحياة جميلة تستمر في العطلة وبعد العطلة. أمل الطواهري كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية، شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم في طاقة إيجابية.
0: شكرا حنان.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمل الله.